بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه إذاعة المكلا صوت حضرموت، ومنها نبدأ إرسالنا الإذاعي لهذا اليوم الأربعاء 22 من شهر صفر من السنة الهجرية 1448، الموافق للخامس من أغسطس 2026 للميلاد. البداية بالقرآن الكريم، يرتل المقرئ أشرف عبد الكريم بحسين ما سيتيسر من سورة آل عمران.

صدق الله العظيم من كتاب عزيز المنزل أحكم الله آياته كنا ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة تلاها علينا فضيلة المقرئ الشيخ أشرف عبد الكريم باحسين وما تيسر من سورة آل عمران. بهذه التلاوة العطرة سامعي الأعزاء نستهل معكم فترة إرسالنا لهذا اليوم الأربعاء 22 من صفر في سنته 48 بعد 400,000 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم 5 أغسطس في عامه 26 بعد 2000 للميلادية. فترتنا هذه تستمر معكم من الآن وحتى 7 مساء. هذا استعراض سريع لمواد وفقرات البرنامج العام. إثر الاستعراض مباشرة نبقى وإياكم مع الفترة الدينية الصباحية المتضمنة الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بفضل بعنوان الخلق الكريم والمعاملة الحسنة، ثم نستمع إلى توشيح إسماعيل شبانة أستغفر الله العظيم. عند 7:30 نقدم عناوين الأخبار، نعقبها بسحر الشروق، ثم شادية تغني وحياة عينيك، ومحمد محسن عطروش من ألحانه يغني جاني جوابك. عند 8 صباحا نقدم حلقة جديدة من صباح الخير يا حضرة موت، نعقبها عند 9 بنشرة الأخبار والمتابعات الإخبارية، ثم سالم العامري يغني يا حمام المكلة، وصالح مبارك سالمين يغني ما أقدر أتحمل غيابك من كلمات محمد حسين الجحوشي. عند 9:30 نقدم في رحابي لغة الضاد، ثم عند 10 نقدم ضيف على ناصة الحوار، وعند 11 نقدم عرضا للأنباء وطائفة الإعلانات، وفتحية الصغيرة تغني يا سامعين الصوت من ألحان أحمد بن أحمد قاسم. عند 11:15 نستمع إلى أحداث الحلقة 18 من ابن بطوطة، ثم محمد مرشد ناجي من ألحانه يغني يا رسول الله حتى 11:40 موعد إعادتنا للحديث الديني. عند 11:51 نقول أذان صلاة الظهر، ثم نقدم رياضة الصنباطي في توشيح ربي سبحانك. عند 12:00 نقدم حماة الديار، وعند 12:30 نقدم حلقة خاصة مرسال حبيبنا الذي لن ننساه. عند 1:00 نقدم موجزا للأخبار، وعند 1:05 نقدم حضرميات، ثم عند 1:15 نقدم أنت والقانون. عند 12:15 نقدم كلمتين، ثم محمد جمعة خان من ألحانه وكلمات عبد الغني النابلسي يغني عيني لغير جمالكم. عند 2:00 نقدم نشرة الأخبار والمتابعات الإخبارية، ثم محفوظ بن بريك من كلمات والحان المحضار يغني سيئون يا راغب الجنة. عند 2:30 نقدم نبض الحنين، ثم الأخبار الرياضية، وعند 3:01 ننقل أذان صلاة العصر، ثم نقدم فرقة النخبة للإنشاد توشح من مثل أحمد. بعد ذلك علي أبو بكر العطاس يغني ما بنساه من كلمات وألحان محمد محفوظ سكران الكارف، وسلام علي تغني من كلمات عبد الرحمن بعمر وألحان أحمد مفتاح طير وعلي يا حمام. ثم عارف فرج يغني من كلمات وألحان المحضار عليك اسمي هان حرف. عند 3:30 نقدم ابن بطوطة، وعند 4:00 نقدم إعادة لضيف على ناصية الحوار. عند 5:00 تستمعون إلى نشرة الأخبار المحلية وطائفة الإعلانات، ثم الأخبار الرياضية، وأبو بكر سالم من ألحان وكلمات المحضار يغني سر حبي. عند 5:30 نقدم الأرض الطيبة، وعند 6:00 نقدم من ينابيع الحياة، وعند 6:13 ننقل أذان صلاة المغرب، ثم نقدم
أم كلثوم تغني الأطلال من كلمات إبراهيم ناجي والحارية الصنباطي. عند 6:50 نقدم لكم موجزا ختاميا للأنباء والقرآن الكريم إدانا باختتام فترة إرسالنا عند 7 مساء بالسلام الوطني. أطيب الأوقات أمتعها نتمناها لكم مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام من

0: هذه المكلة صوت حضرموت في الأثير مرة أخرى سامعي الأعزاء، نرحب بكم معنا في فترة إرسالنا لهذا اليوم الأربعاء 22 من صفر في سنته 48 بعد 400,000 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم، 5 من أغسطس في عامه 26 بعد 2000 للميلادية. ونسعد في أثيرها بصحبتكم اليوم، يصحبكم من أسرة المذيعين في الفترة الصباحية سعيد الحاج عفوا، وفي الفترة المسائية محمد رواشد وسالم علي. أجمل التحيات لكم من الزملاء في الهندسة الصوتية أسامة جابر وعبد الله عيضة وعمر بنبوع، وهي لكم أيضا من الأخبار والبرامج السياسية والصيانة والتشغيل ومحطات الإرسالات الإذاعية. هذه المكلة صوت حضرموت في الأثير، وساعتها الآن 7:16، وحان موعدكم سامعي الأعزاء مع فترتنا الدينية الصباحية المتضمنة الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بن فضل بعنوان الخلق الكريم والمعاملة الحسنة، ثم توشيح محمد أحمد بن فضل، ثم توشيح إسماعيل شبانة أستغفر الله. هذا أولا الحديث الديني والشيخ محمد أحمد بن فضل والخلق الكريم والمعاملة الحسنة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من عظيم الأجر والثواب تجده أيها المسلم ويا أيتها المسلمة

أمك وأبيك ومع أختك وأخيك، مع ابنك وابنتك، الأجر أعظم والفضل أكبر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم

الخلق الكريم. سمعت الحديث: لا أخبركم أيها الناس بأحبكم إلي، عرفت من اللي يحبه أنا ومن أحببه. رسول الله أحببه الله. ألا أخبركم نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح، ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى، خبرنا يا رسول الله. كأنهم يقولون: هذا الذي نطمع فيه، كلنا نريد أن نكون من أحبائك يا رسول الله، أن نكون من الذين تحبهم ويحبون. كلنا يا رسول الله نحب أن نكون قريبين منك ومعك في جنات عدن عند مليك مقتدر. هذا شيء نفيس غالي يتمناه كل مسلم، كل مؤمن، كل عاقل، كل ذكي. قال: أحاسنكم أخلاقا، أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا. فحسن خلقك واحذر الإساءة، احذر الشر، احذر الأذى. من عظيم الأخلاق السلوك الحسن والاستمساك بالفضيلة والبعد عن الرذيلة. اسمع الخبر اليقين، والله يميزك الله يا عبد الله وأنت تجاهد نفسك وتبذل قصارى جهدك في البعد عن هذه الرذائل وبالاستمساك بالفضائل. ترتفع والله ارتفاعا كبيرا ولا تذل، ولا يصيبك ما يسوءك يا عبد الله، وقد التزمت بدينك بطاعة ربك بالأخلاق الحميدة.

إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فجد واجتهد في الأخلاق الحميدة. وأقول حتى لو صادفك عديم أخلاق قليل أخلاق، لا تنزل من برجك العالي، خلك فوق. بارك الله فيك، أنت تعامل الله، أنت تعمل العمل وخلقك حسن وجميل، سلوكك كله زين كله حسن، تصرفاتك كلها طيبة، لسانك ما يسمع منها إلا الكلام الطيب الذي يحبه الله ويحبه رسول الله ويحبه المؤمنون والمؤمنات. ولا تحسبنك مغطى يا عبد الله، الكل مكشوف. قال بعضهم من الشعر الجاهلي: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. وإن خالها تخفى، ما تخفى. بارك الله فيك. ومرة أخرى أؤكد، تتجلى الأخلاق أول ما تتجلى في بيوتنا مع آبائنا وأمهاتنا، من يعيشون معنا 24 ساعة. احذر الأخلاق التجارية، ما تنفعك. وقال نبيك محمد عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الله بارك الله فيك، أقبل، أحسن، خلق خلق الفاضل الجميل. فأسأل ربي جل شأنه وأدعوه بدعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، واحفظوه وادعوا ربكم به. فكثيرا ما يدعو عليه الصلاة والسلام فيقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا بالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.

عناوين السابعة والنصف صباحا من المكلا صوتي حضرموت في الأثير. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يشهد انعقاد منتدى أثر التنموي لمؤسسة حضرموت تنمية بشرية احتفاء بعقدين من الاستثمار في الإنسان. رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا ضم وزيري الصناعة والتجارة. وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء يلتقي فريق رابطة رواد الكشافة اليمنية المتأهل إلى نهائي مسابقة السيد إبراهيم طاهر البغلي الثقافية. السلطة بالشحر تنعي الشخصية الاجتماعية والخيرية الأستاذ سعيد برهمة رحمة الله تغشى. الإرصاد تتوقع استمرار الطقس شديد الحرارة وأمطار رعدية في مناطق واسعة من بلادنا. عناوين السابعة ونصف انتهت من المكلا صوتي حضرموت في الأثير.

يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق.

إشراقات صباحية. إشراقات صباحية. مستمع كريم، لا تفسد فرحتك بالقلق، ولا تفسد عقلك بالتشاؤم، ولا تفسد حاجتك بالغرور، ولا تفسد تفاؤل الآخرين بإحباطهم، ولا تفسد يومك بالنظر إلى الأمس. مستمعين الأعزاء، النفوس الطيبة لها وجوه طيبة حتى وإن كانت ملامحها غير جميلة، فما يزرع في داخل النفس يخرج أو تخرج ثماره، فلا تظهر على ملامحنا الخارجية. مستمع الكريم، عندما لا تنجح في أمر فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه ليس لك، أما لأنك غير مستعد أو أن هناك شيئا قادما أفضل.

أيها المستمعون الأكارم، للخروج من دوائر التوتر والقلق طرق كثيرة، ومنها التأمل وكذلك ممارسة النشاطات الحياتية المفضلة لدي، وبالإضافة إلى التنزه والاستمتاع بأوقات الفراغ والتنفس الصحيح، هناك التأمل وممارسة النشاطات الحياتية المختلفة، وذلك للخروج من التوتر والقلق الذي يهاجمنا في بعض الأحيان. أيضا مستمعين الأعزاء، فممارسة التأمل والتفكير في الجوانب الإيجابية يدفعنا للشعور بالهدوء والسلام وإعادة التفكير بل والتركيز في كثير من الأفكار المجهدة التي أدت إلى التوتر والعمل على حلها. وهناك أيها المستمعون الأكارم، هناك ممارسة النشاطات المفضلة لدينا من مثل ممارسة التمارين الرياضية والرسم والخياطة والقراءة والكتابة وغيرها، وهذه النشاطات تسهم في تحويل التوتر والقلق إلى هدوء وسلام.

مستمعينا الأعزاء، جميل أن نبتعد عن التسبب في إيلام الآخرين. لماذا؟ لأن الأيام ستمر حتما بكل ما فيها، وستغدو مجرد ذكريات في صفحات الماضي، وسنتجاوز هذه الأيام وكل الأيام بلطف الله وكأنها لم تكن. هذه سنة الحياة، أن لا دوام على حال أبدا، فمثلما مرت الأيام الصعبة من قبل ستمر هذه الأيام وستمر كل الأيام. هذه هي الحياة، لم تأتي على مزاج أحد، لذلك سنعيشها بحلوها ومرها. المهم أن لا نتسبب في ألم أحد، فكل القلوب مليئة بما يكفيها. أيها المستمعون الكرام، كلمات التشجيع تبقى عالقة في الذاكرة إلى الأبد، ووسائل التقدير والتعبير عن الحب تقرأ بدل المرة ألف مرة، وإشارات الاهتمام تعطينا طاقة تفوق الوصف. سلامات القلوب وسلامات القلوب تدخل الفرح والسرور على النفوس ويناسب أحبائنا المستمعين. كل الأوقات تكون مناسبة للقول الطيب والفعل الجميل، فلنشجع بعضنا بعضا، ولنقدر بعضنا بعضا، ولنهتم ببعضنا بعضا. متى؟ في

مستمعينا الأكارم، يقول الكاتب الهندي الشهير كاليداسا: انظر إلى هذا اليوم، جوهر الحياة في ساعاته القليلة تكمن حقيقة وجودك، معجزة النمو ومجد العمل وروعة الإنتاج. فالأمس ليس إلا حلما، والغد ليس إلا خيالا، أما اليوم إذا عشناه كما ينبغي فأنه يجعل من الأمس حلما سعيدا، ويجعل من الغد خيالا حافلا بالأمل. هكذا يجب أن نحيي الفجر.

مع تبشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم.

المستمعون والمستمعات، أصدقاء الصباح والصديقات، مع إشراقة كل صباح جديد دعوا الأمل يشرق في أنفسكم، ومع إشراقة كل صباح جديد املأوا أنفسكم طاقة إيجابية. فالليل رغم طوله وعتمته ينتهي مع بدايات طلعة كل صباح جديد، وكذلك الهموم رغم قسوتها تنجلي مع إشراقة شمس كل يوم جديد. فاملأوا قلوبكم بالحب واجعلوا إشراقة كل يوم من أيام حياتكم المعاشة فرحا ملونا بألوان الأمل والتفاؤل. وتحية وسلامة ومرحبا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من صباح الخير يا حضرموت التي يصحبكم فيها من الإعداد والتقديم سعيد عن الحاج، ومن التقديم مروة صالح الصفرة، ومن الإخراج في الهندسة الصوتية منفذنا على الهواء الآن الزميل المهندس أسامة جابر. وصباح

0: تأمرك كل شيء عندي تحت أمرك كل شيء عندي.
1: أيها المستمعون والمستمعات،
2: أصدقاء الصباح والصديقات،
1: رددوا معنا مخلصي النية نقيي السريرة قائلين:
2: اللهم أنت حسبنا حين تضيق الحياة بنا،
1: وأنت المنتصر لنا حين تغلبنا الأوجاع،
2: وأنت عوننا ونجاتنا حين نفقد الحيلة.
1: اللهم أننا نسألك راحة المتقين
2: وسعادة المؤمنين
1: وأجر الصابرين
2: ودعاء الصالحين.
1: اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأحبابنا ومن له حق علينا.
2: اللهم صبحنا ببشائر خيرك
1: وامددنا بوافر جودك،
2: واجعل لنا مع نسمات هذا الصباح رزقا وسعادة وعافية.
1: اللهم اجعلنا ممن أصبح وقد أصلحت قلبه،
2: وألهمته رشده،
1: ويسرت أمره،
2: وسترت عيبه،
1: وغفرت ذنبه،
2: ورضيت عنه،
1: وأرحت باله،
2: وفرجت همه،
1: وشافيته وعافيته.
2: اللهم امنحنا الطمأنينة في شدة خوفنا،
1: وامنحنا الرضا في شدة آلامنا،
2: وامنحنا اللطف في شدة تقلبات أيامنا.
1: اللهم حصن قلوبنا من هموم الدنيا،
2: وافتح لنا أبواب الخير والسلام.
1: آمين يا رب العالمين.

كم عين بكت بدمي يا سيدي يا رسول الله كم كبد حنت إليك وكم عين

تحكم عيني بكت بدمي الشوق أرقه والوجد أحرقه الشوق أرقه والوجد أحرقه وهكذا الحب الوان

0: صباح الخير يا حضرموت.
1: بوح الصباح. أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: أصدقاء الصباح والصديقات،
1: التفاني والإخلاص وعشق الانتصار للمصلحة العامة وتوفر الرغبة والإرادة لا يتمتع بها إلا النادرون الذين يؤثرون على أنفسهم ويجتهدون لخدمة الوطن ومصالحه ويتحملون الأعباء والهموم بصبر ورغبة للتفرد.
0: ففي زمن أيها الأعزاء والعزيزات، في زمن القحط، هناك أشخاص كل همهم الخروج بأكبر قدر من الفائدة، والنادرون فقط هم من يزهدون عن مطامع الدنيا ومساوئها بعقيدة إيمانية راسخة.
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: أصدقاء الصباح والصديقات،
1: ما أحوجنا اليوم وأكثر من أي وقت مضى، ما أحوجنا إلى النادرين العظماء من أبناء الوطن الأبرار الذين يعملون بصمت ولا يحبذون البهرجة الإعلامية، لأن مصلحة الوطن وخدمته والتميز غايتهم التي لا يرضون بغيرها بدلا.
0: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
1: أصدقاء الصباح والصديقات،
0: ومما أتينا إلى الإشارة إليه فيما سلف من حديث بوحنا لهذا الصباح، تفرض علينا أمانة العمل الإعلامي المنصف الاعتراف بمجهود المخلصين من أبناء الوطن الأبرار وإبراز تفاني الباحثين منهم على تأدية واجبهم في وضع يتطلب رجالا استثنائيين، خاصة في مثل هذه المرحلة التاريخية الحرجة التي يمر بها الوطن من أقصاه إلى أقصاه، ونعيش ونتعايش مع كل تداعياتها على كل أصعدة حياتنا اليومية المعاشة جملة وتفصيلا.
1: ولأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فالشكر المقدم منا لكل من أحسن اتخاذ القرار بوضع الرجل المناسب في المكان والمسؤولية المناسبة، ووضع المرأة المناسبة في المكان المناسب والمسؤولية المناسبة.
0: والإشادة مقدمة منا بكل فرد، لكل فرد أو قيادي مسؤول، بل بكل فرد أو قيادي مسؤول، الإشادة مقدمة منا، علما أن إشادتنا به هي توصيف لشخصه دون النظر إلى من هو أو ما هي مرجعيته وحسبه ونسبه، ولكنها إشادة منا بشخصه وعطائه وتفوقه وتواضعه وإنجازه، لشعورنا الأكيد بأنه ومن موقعه قد بدأ يصحح المفاهيم الإدارية القيادية المستهلكة.
1: أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات،
0: أصدقاء الصباح والصديقات،
1: إننا نؤكد في سياق بوحنا لهذا الصباح بأن الأبرار من أبناء الوطن موجودون رغم كل من على عدم وجودهم،
0: وبأن المحبين للعمل الصادق البناء من أبناء الوطن موجودون في امتدادات رقعة أراضيها الطهورة،
1: ونقصد بهم من يقدمون مصلحة الوطن والمواطن بصدق نوايا وإخلاص سرائر قبل مصالحهم الذاتية والحزبية والجهوية والأيديولوجية، معاهدين أنفسهم على تقديمها بعدالة وإنصاف ودون محاباة أو إجحاف باستخدام اللوائح أو روحها، وبلا تحايل أو التفاف على بنود النظم والقوانين السار العمل بها أو محاكاتها أحيانا، فهؤلاء من أبناء الوطن لا يزالون موجودين بيننا ومعنا،
0: وهم من يستحقون منا الإشارة إليهم بالبنان والاعتراف بكل ما يقدمونه ويبذلونه من أجل الوطن وخدمة أبنائه قاطنين ومغتربين ومهاجرين.
1: وهم من يستحقون منا أيضا الإشادة بكل اجتهاداتهم ومناهجهم والاعتزاز والافتخار والتباهي بهم باعتبارهم هم النموذج المشرف
2: للمواطن الشريف الذي يستحق منا الثناء والاقتداء به في سنوات حرب الوطن العجاف بكل إفرازات معاناة تداعياتها الاستثنائية جملة وتفصيلا.
0: كون مثل هؤلاء من أبناء الوطن الأبرار هم صناديد رجال مرحلتنا الراهنة المعاشة الذين لا يجب بخسهم بعدم الإشارة إلى مجهوداتهم والإشادة بها وبتفانيهم وإخلاصهم حتى ولو لم يكونوا هم حريصين على إبراز أدوارهم ومجهوداتهم ومناهج أعمالهم وعطاءاتها الخلاقة المتسمة بالصمت من قبلهم. وإذا تحدثوا بها كان حديثهم عنها بلغة الأقوال المرتبطة بالأفعال على أرض الواقع المعاش. وصباح الخير يا حضرموت.

0: صباح الخير يا حضرموت، سامعي الأعزاء، لحظات ونذهب بكم إلى المركز الوطني للإرصاد الجوي لنتعرف من هناك على تفصيلات النشرة الجوية لهذا اليوم. ولكن قبل أن نذهب بمسامعكم إلى المركز الوطني للإرصاد الجوي، كونوا معنا من المستمعين المتابعين، وهذه الكلمات من نور.
1: مستمعي العزيز، يقول خليل جبران: نصف أناقتك في كلماتك والنصف الآخر في أخلاقك.
0: مستمعي العزيز، حين تستوعب أن الدنيا فانية ستصبح شخصا يتغاضى عن أمور كثيرة جدا ولن تبدي فيها أي ردة فعل أو اهتمام.
1: مستمعي العزيز، حين يعلم الله أنك لا ترجو فرجا من غيره، ثق أنه تبارك في علاه لن يتخلى عنك.
0: وصباح الخير يا حضرموت.

0: صباح الخير يا حضرموت مستمعينا في كل مكان، والآن نتوقف لنتعرف على حال الطقس والنشرة الجوية من زميلنا الراصد الجوي صلاح العبثاني. صلاح، أسعد الله صباحك.
1: أهلا وسهلا، صباحكم بكل خير، حياكم الله.
0: نعم تفضل وأطلعنا على تفصيلات النشرة الجوية لديكم.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحييكم عبر أثير إذاعة المكنة، مقدما لحضراتكم النشرة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى. حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الإنذار المبكر أن تكون الأجواء على المرتفعات الجبلية للبلاد نحو إلى غائمة جزئية تتحول إلى الغائمة، أمطار متوسطة إلى غزيرة مصفدة بالعاصفة الرعدية وحبات الورد على مناطق في محافظة البلاد الشمالية، لما تكون متفرقة أصحابها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظة البلاد الشمالية، وتمتد لتشمل مناطق في لحج وأبيان المهرة ومرتفعات حضرموت وشبوة، وقد تشكل الضباب شبرة مائية على أجزاء منها أثناء الليل والصباح الباكر. أجواءنا في المنطقة الساحلية غائمة جزئيا حارة ورطبة، احتمال هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من شرق غانا والساحل الغربي، وهطول أمطار متفرقة على الساحل الشرقي والرياح ناشطة إلى قوية على وتتراوح سرعتها بين 22 و 42 عقدة حول أرخب السقاطرة وخليج عدن والساحل الشرقي والجنوبي. أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا على صحاري البلاد، وتكون حارة إلى شديدة الحرارة، تتراوح درجة الحرارة ما بين 90 و 30 و 43 درجة مئوية أثناء النهار، واحتمال طول أمطار متفرقة على أجزاء من صحاري حضرموت وشبوة مأرب المهرة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا تعمل على إثارة الأتربة والرمال. درجات الحرارة العظمى الصغرى في عدن 38 و 31، في المكلا 34 و 28، في الحديدة 39 و 33، في سخطة 33 و 27، في الغيبة 31 و 25، الوزن 30 في صنعاء الصغرى 18، وفي الساعد 30 و 19، وفي 26 و 16، وفي الضالع 33 و 20، سيئون 41 و 26، وفي عدد 37 و 26، وفي المأرب 40 و 27. البحر معتدل إلى مقترب الموج على الساحل الجنوبي وخليج عدن والساحل الشرقي، بما يكون معتدل يقترب أحيانا على الساحل الغربي وباقي المندب، الخميس قطر مضطرب إلى شديد الاضطراب. المركز الوطني ينبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها تواجد الشهاب والوديان ومجاري السيول أثناء بعد هطول الأمطار، ينصح بتجنب التواجد في الأماكن المرتفعة وعدم استخدام الهاتف المحمول تجنب مضاربة الصاعقة، وفي الطرقات الجبلية من تجنبات أفقية. مرتدي البحر والصيادين يرمى بما تسفهم هي الخميس قطرة الساحل الشرقي والجنوبي ومدخل باب المندب لاضطراب البحر وارتفاع الموج. المواطنين في الصحاري والجبال الداخلية يصلون مناطق الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة في الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعة ضوئها. صلاح العبثاني، مكتب الأرصاد بمدينة البكلة.
0: شكرا لك زميلنا صلاح العبثاني.

0: أصدقاء الصباح والصديقات، أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، يقول نجيب محفوظ: أحيانا نفقد أشخاصا للأبد ولكنهم ليسوا أمواتا، بل ماتت فيهم الصفات القديمة التي أحببناها. أصدقاء الصباح والصديقات، أيها المستمعون الأعزاء والعزيزات المستمعات، تذكروا معنا هذه الوصية النبوية الشريفة التي أوصانا بها وحثنا على العمل بها حبيبنا المصطفى الهاشمي القرشي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وفيها يقول: لكل مسلم ومسلمة لا تغضب. ومعها تذكروا أيضا بأن الغضب ريح قوية تطفئ مصباح العقل، فلا تغضبوا لا تغضبوا لا تغضبوا.
1: للسمع العزيز، قال أبو العتاهية شعرا: نأتي إلى الدنيا ونحن سواسية، طفل الملوك هنا كطفل الحاشية، ونغادر الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على قبور حافية، أعمالنا تعلي وتخفض، أعمالنا تعلي وتخفض شأننا، وحسابنا بالحق يوم الغاشية، حور وأنهار قصور عالية، وجهنم تسلى ونار حامية. فاختر لنفسك مستمعي العزيز، اختر لنفسك ما تحب وتبتغي، ما دام يومك والليالي باقية، وغدا مصيرك لا تراجع بعده، إما جنان الخلد وإما الهاوية.

0: مرة في 11 من أغسطس ذهب عن دنيانا الفانية بلا رجعة الفنان الكبير القدير نور الشريف. طبعا ذهب في 11 أغسطس من عام 2015. في 11 أغسطس القادم ستكون ذكرى رحيله، وبالتالي نور الشريف يعني ليس فنانا عاديا وليس ممثلا عاديا، يعني نور الشريف منتج ومخرج وممثل ورجل حمل على عاتقه قضية وطن عربي وليس وطن مصري فقط.
1: نعم، وأيضا يعني حصد على الكثير من الجوائز لدرجة أنه لقب بصائد الجوائز.
0: نعم، هو بالفعل صائد الجوائز، وعندما تقترب من هذا الفنان وتتعرف على حياته الخاصة تجد أن نور الشريف يعني أول ما قدمه يعني للسينما، يعني خاصة للسينما للأفلام السينمائية تصوري الذي قدمه عادل إمام، يعني عرض الدور على عادل إمام في

0: صديق مقرب لعادل إمام، فقدمه لهذا الدور، ومن هذا الدور في فيلم السكرية انطلق نور الشريف انطلاقة كبيرة جدا في مجال السينما. عندما نتحدث عن نور الشريف كإنسان عادي في حياته، يعني ارتبط بحب عميق مع بوسي، الفنانة بوسي وهي أخت نورة، وارتبط بحب عميق معها قبل أن يشترك هو وهي في عدد من الأفلام. نجد أن نور الشريف أيضا هو الذي قدم بوسي لعدد من الأفلام، ثم كون شركة إنتاج سينمائي هوياها، وأنتجوا عدد من الأفلام الكبيرة. هو الذي قدم أحمد زكي، هو الذي قدم سعيد صالح، هو الذي قدم كثير من الجيل ومن أبناء جيله ومن زملائه الذين كانوا هم مع بعض يعني لسه باقيين يعني، وأصبحوا علامات فارقة في تاريخ السينما العربية. نور الشريف ارتبط بحياة زوجية قوية جدا مع بوسي، رغم الشائعات الكثيرة التي أحيطت بها إلى درجة أنهم قالوا تطلقوا، ولكن لم يتطلقوا، كان على علاقة وطيدة جدا جدا جدا بالفنانة مرفت أمين. ومرفت أمين كما يصفوها عدد من الفنانين هي مرفت الكريمة، مرفت الصدوقة في صداقتها، ولكنها مع نور الشريف كانت أكثر قربا من أي فنان آخر. تحكي له يعني حكايات خاصة بها في حياتها العامة، ويحكي لها هو حكايات خاصة بها في حياتها العامة. والغريبة أن الصحف لم تأتي بشائعة من الشائعات حول نور الشريف وحول مرفت أمين، لأن أخلاقهم كانت عالية كبيرة جدا، ولم تتجرأ الصحف أن يشوهوا هذه العلاقة الأخوية. يعني كما يقول كثير من المقربين من نور الشريف بأنه يعني كان بمثابة أخ لمرفت أمين، ولم تكن يعني كما يقول محمد عوشب، وهو رجل المكياجي الأول في السينما المصرية وهو قريب جدا من الفنان نور الشريف، قال لم أرى مرفت أمين في درجة عالية من الحزن إلا في ثلاث حالات: عندما توفيت أمها، وعندما توفي أبوها، وعندما توفي نور الشريف. كانت حزينة جدا لدرجة كبيرة من الحزن. ولكن خلينا نتوقف، كثير من الأفلام التي قدمها نور الشريف حتى أفلامه التجارية، يعني في فترة يعني ضعف الإنتاج الدولة السينمائي، وأتت الأفلام التجارية وهي أفلام يعني عابرة في حياتنا، مضحكة ولكنها لا تحمل قضية، غير أن الأفلام التجارية التي أنتجها نور الشريف كانت كلها تحمل قضايا إنسانية، قضايا وطنية، لدرجة يعني أنه الرقابة المصرية في رقابة السينما المصرية كانت تجيز الفيلم الذي السيناريو الذي يتبناه نور الشريف وتثق أن هذا سيكون فيه نقلة أو في رسالة كبيرة جدا وطنية وعربية وإنسانية. أفلام نور الشريف كلها تحاكي الواقع وتحاكي حياتنا العامة، ومسلسلات الكثيرة والجمة، ولعل أبرزها يعني مسلسله الاجتماعي الحاج متولي.
1: الحاج متولي، أو أيضا مسلسله لنعيش في جلباب أبي.
0: لنعيش في جلباب أبي.
1: نعم، وكثير من المسلسلات. هارون الرشيد.
0: هارون الرشيد. نعم. و الخليفة السادس عمر.
1: نعم، برضو العطار والسبع بنات. نعم، كثير من المسلسلات
0: حملت،
1: وكل يعني كل مسلسل كان يحمل قضية مختلفة تماما عن صحيح. المسلسل اللي قبله. نعم. تنوعت ما بين التجارة والحس الفكري في التجارة. نعم. والاحتكار. نعم. القضايا الوطنية، يعني كل مسلسل ناقش وعالج قضية بحد ذاتها، ووصلت رسالة ووصلت للمجتمع بطريقة صحيحة.
0: صحيح. نحن يعني نترحم على نور الشريف هذه الهامة التمثيلية الكبيرة جدا، والتي لا نعرف عنها نحن غير أنه ممثل، ولكن يعني عندما نقترب من نور الشريف نجد أنه مؤلف، أنه مخرج، أنه رجل متدين أيضا. حتى مسلسلات الأخيرة عمر بن عبد العزيز وهارون الرشيد نجد الرجل يحمل يعني وازع ديني كبير يظهر من خلال تمثيله، اللي هو بالتالي يعني كانوا جيل من الممثلين حقيقة تركوا بصمة كبيرة. هم جيل نور الشريف، عادل إمام، سعيد صالح، أحمد زكي. حتى أمس أنا كنت يعني أتابع حلقة في مساء الفن في نيل دراما، وكان محمد عشوشب يتحدث عن نور الشريف ويقول يعني في نبرته حزن يعني، فتسأله المذيعة تقول له يعني نبرتك غير كل نبرة أني أحاورك فيها، فقال لها يعني أنا الآن يعني أتحاور معك وأقول لك أين سنجد ثلاثة يعني من الممثلين الذين ذهبوا عنا، محمود عبد العزيز، نور الشريف، وأحمد زكي، أين سأجد عبقرية أحمد زكي، أين سأجد إمكانيات محمود عبد العزيز الكبيرة، أين سأجد ثقافة والوازع الديني الذي لدى نور الشريف. يعني الرجل كان يتحدث عن هؤلاء الكبار ونحن نراهم في الشاشة ونتابعهم كممثلين فقط، ولكنهم هم يعني ممثلين خاضوا الساحة السياسية، خاضوا الساحة الاجتماعية، عملوا شيء لبلدهم ولوطنهم ولأبناء وطنهم العربي والإسلامي. يرحم الله نور الشريف ويطيب تراه ويسكنه فسيح جناته ويجزيه عما قدمه خيرا كثيرا.

0: قبل الختام يا مروة، نحن نرفع التهنئة الكبيرة لإخواننا الإعلاميين في المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الثانية، ومن بينهم زميلنا مهندس الصوت السابق في إذاعة المكلا والمذيع الميداني هلال العكبري. الآن أنتجوا برنامج في إذاعة سيئون يداع أسبوعيا من هناك اسمه أثير المنطقة العسكرية الأولى، والحقيقة رسلوا لي الحلقة الأولى من هذا البرنامج، وهو برنامج يعني يجب أن نشيد به وأن يعني نأخذ بأيدي الإخوة في المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الأولى الذين يعدون هذا البرنامج في جهد كبير جدا. البرنامج يعني يقدمه هلال العكبري مع واحد من زملائه بالمنطقة العسكرية الثانية. نقول لهلال ألف مبروك ومزيدا من النجاحات في
1: مزيدا من النجاحات لكل مجتهد، للزميل هلال وكل المجتهدين نتمنى لهم المزيد من النجاح والتقدم.
0: إذن وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من صباح الخير يا حضرموت، نقول لكل المستمعين لقاؤنا يتجدد وإياكم في حلقة يوم غد الخميس
1: بإذن الله تعالى.
0: هذه تحياتي سعيد الحاج،
1: تحياتي مروة صالح السفراء،
0: وتحيات زميلنا في التنفيذ أسامة عمر جابر. إلى اللقاء.

نشرة التاسعة صباحا من المكلا صوتي حضرموت في الأثير. في هذه النشرة: رئيس مجلس القيادة يؤكد أن اليمن دخل مرحلة جديدة من استعادة المبادرة وبناء الدولة. عضو مجلس القيادة الخنبشي يشهد منتدى أثر التنموي لمؤسسة حضرموت تنمية بشرية احتفاء بعقدين من الاستثمار في الإنسان. وزيرة الخارجية تطلع على سير العمل في سفارة اليمن بالرياض. وكيل الشباب علوي المساعد يناقش أولويات القطاع الرياضي والثقافي بحضرموت. مهرجان خريف حجر السنوي يحقق تداولا تجاريا ب 235 مليون ريال ويستقطب نحو 41 ألف زائر في موسمه الثالث. التفصيلات من المكلا صوت حضرموت في الأثير، يقرأها على مسامعكم سعيد علي الحاج. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس سفيرة المملكة المتحدة لدى الجمهورية اليمنية عبدة شريف للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار. وأكد الرئيس أن اليمن يدخل اليوم مرحلة جديدة من استعادة المبادرة بفضل ما تحقق خلال السنوات الماضية من تحولات في ميزان القوى. وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد أن اليمن لا يطلب من شركاء وأصدقاء خوض معركته نيابة عنه، وإنما يتطلع إلى موقف دولي ثابت يدعم الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية، ويرفض فرض الميليشيات الإيرانية كوسيلة للابتزاز وتحقيق مكاسب غير مشروعة. من جانبها جددت السفيرة البريطانية تأكيد دعم المملكة المتحدة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وجهود استعادة الأمن والاستقرار ومسار السلام الشامل وتعزيز الشراكة مع اليمن في مختلف المجالات. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيب. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا منتدى أثر التنموي الذي نظمته مؤسسة حضرموت تنمية بشرية تحت شعار أقدام من الاستثمار في الإنسان بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس المؤسسة ومسيرتها التنموية في مجالات التعليم والتأهيل والتمكين وبناء القدرات. وفي كلمته خلال المنتدى أعرض عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت عن تقديره واعتزازه بالنموذج الرائد الذي قدمته مؤسسة حضرموت تنمية بشرية في مجال الاستثمار في الإنسان، مؤكدا أن تجربتها التنموية تجاوزت حدود المحافظة وامتد أثرها إلى مختلف المحافظات اليمنية وأسهمت في إحداث تحولات ملموسة في حياة آلاف المستفيدين. وأشار الخنبشي إلى أن المدخل الحقيقي لبناء الأوطان ونهضتها يبدأ من بناء الإنسان باعتباره الثروة الأهم وأساس التنمية المستدامة، مؤكدا أن التحول في وعي الشباب نحو التعليم والتخصص والمهارات النوعية يمثل أحد أهم مخرجات الاستثمار في الإنسان، معربا عن تقديره لجهود المؤسسة بقيادة رئيس مجلس المؤسسين المهندس عبد الله أحمد بوغشان، مثمنا جهود المؤسسة في ترسيخ نهج الاستثمار في الإنسان وما قدمته من مبادرات وبرامج نوعية أسهمت في خدمة المجتمع. من جانبه استعرض رئيس مجلس المؤسسين لمؤسسة حضرموت تنمية بشرية المهندس عبد الله أحمد بوغشان بدايات تأسيس المؤسسة منذ أن كانت فكرة والظروف والدوافع التي قادت إلى إنشائها، موضحا أن الفكرة انطلقت عقب تلقي عدد من الملفات التي تضمنت قضايا واحتياجات مجتمعية تستدعي التدخل قبل أن يتجه المؤسسون إلى اختيار التعليم محورا رئيسيا للعمل التنموي. وتضمن المنتدى عرض

مرئيا استعاد أبرز محطات المؤسسة وبداياتها، حيث شهد المنتدى في محوره الأول استعراض دراسة الأثر لمشاريع وبرامج وأنشطة مؤسسة حضرموت تنمية بشرية قدمها الدكتور محمد الشرجبي، والتي تناولت حجم الأثر المحقق خلال عقدين، حيث بلغ عدد المستفيدين المباشرين من البرنامج الرئيسي للمؤسسة 2347 مستفيدا، إلى جانب ما حدثته تدخلاتها من نتائج في مجالات التعليم العام والابتعاث والتدريب والتأهيل وبناء القدرات وتنمية الشباب والتمكين الاقتصادي وتحسين سبل العيش. اطلعت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوابة أمس على سير العمل في سفارة الجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية ومستوى الخدمات الدبلوماسية والقنصلية المقدمة للمواطنين وأبناء الجالية اليمنية. وزارت الوزيرة الزوبة عددا من أقسام السفارة والملحقيات التابعة لها، واستمعت من قيادة السفارة والملحقيات وأعضاء البعثة إلى إحاطة حول آليات العمل والجهود المبذولة لتسهيل المعاملات ومعالجة قضايا المواطنين وتذليل الصعوبات التي تواجههم. وأكدت وزيرة الخارجية أهمية تحسين جودة الخدمات القنصلية وتبسيط الإجراءات وتعزيز التواصل مع أبناء الجالية بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وأشادت بدور المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية وإسهاماتهم في دعم أسرهم والاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن المغترب اليمني شريك في التنمية وسفير لوطنه، وأن الوزارة ستعمل على تعزيز ارتباطه بوطنه وحفظ مصالحه وتلبية احتياجاته. التقى وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أمس بمدينة المكلا رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس حضرموت الثقافية الأستاذ خالد القحوم بحضور مستشار وزير الشباب والرياضة الأستاذ محسن العطاس، وناقش اللقاء أبرز أولويات القطاعين الرياضي والثقافي في المحافظة، وفي مقدمتها تعزيز البناء المؤسسي للأندية وتوسيع نطاق المنافسات الرسمية بما يسهم في تنمية المواهب وتلبية تطلعات الشباب. كما استعرض اللقاء أهمية الحفاظ على استدامة الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية لما لها من دور في تنشيط الحركة الرياضية وتعزيز المشاركة المجتمعية. وأكد الوكيل بعلوي أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بما يدعم تطوير القطاعين الرياضي والثقافي ويعزز المبادرات والبرامج الشبابية ويرسخ حضور حضرموت على الساحة الرياضية والثقافية. برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي، حقق مهرجان خريف حجر السنوي في موسمه الثالث تحت شعار من النخلة تبدأ الحكاية نجاحا اقتصاديا وتنمويا بارزا، مسجلا مؤشرات إيجابية في الحركة التجارية والسياحية، معززا مكانته كإحدى أبرز الفعاليات الاقتصادية والتنموية والسياحية في المحافظة. وأظهرت المؤشرات الاقتصادية للمهرجان أن إجمالي حجم التداول التجاري بلغ 235 مليون ريال يمني، محققا نموا بنسبة 22% مقارنة بالموسم السابق، فيما ارتفع عدد الزوار إلى 40,840 زائرا بنسبة زيادة بلغت 27.5%، وهو ما يعكس حجم مكانة المهرجان بوصف حدثا اقتصاديا واجتماعيا سنويا على مستوى المحافظة. وشهدت الأسواق التجارية المصاحبة للمهرجان نشاطا واسعا شمل تجارة الثروة الحيوانية والتمور والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية والملابس والأدوات المنزلية والألعاب والخدمات الترفيهية، الأمر الذي أسهم في تحقيق تداول تجاري بلغ
235 مليون ريال يمني بزيادة 22% عن الموسم السابق، بما يؤكد تزايد الثقة بالمهرجان وتحول إلى سوق موسمية تستقطب البائعين والمتسوقين من مختلف مديريات حضرموت. كما حقق قطاع التمور نتائج استثنائية، إذ بلغ متوسط المبيعات 1500 سلة يوميا على مدى 4 أيام بمتوسط 22 كيلو جراما للسلة الواحدة، ليصل إجمالي الكمية التي تم تسويقها إلى 132 طنا من التمور جرى نقلها وتسويقها إلى مدينة المكلا خلال فترة إقامة المهرجان، في مؤشر يعكس نجاح المهرجان في دعم تسويق التمور وربط المنتجين بالأسواق. وامتد أثر المهرجان إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث وفر 290 فرصة عمل مؤقتة، وشارك فيه 245 عارضا وتاجرا إلى جانب 35 متطوعا، كما أسهم في دعم الأسر المنتجة وتنشيط النقل الداخلي والأسواق المحلية في مديرية حجر، ووفر منصة مباشرة لتسويق المنتجات المحلية، الأمر الذي انعكس إيجابا على زيادة دخل المزارعين والحرفيين والأسر المنتجة. وتضمن البرنامج الرسمي للمهرجان عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، شملت حفل الافتتاح الرسمي والفلكلور الشعبي والسهرة الفنية وعرض أوبريت إرث الأجداد وسمرة الدان الغياضي بمشاركة نخبة من الشعراء الشعبيين، إلى جانب الفعاليات الثقافية السنوية، إضافة إلى لقاء مع المزارعين تضمن محاضرة حول الإرشاد الزراعي، وهو ما أسهم في استقطاب شرائح متنوعة من الزوار وربط النشاط الاقتصادي بالبعد الثقافي والتراثي. وضم المهرجان مجموعة متنوعة من الأجنحة والمعارض، من بينها المعرض التراثي والمعرض الزراعي ومعرض الأسر المنتجة وجناح التمور وجناح اللحوم والخضروات والمواد الغذائية والأدوات المنزلية والملابس والإكسسوارات والوجبات الشعبية والمشروبات والعصائر وألعاب الأطفال، وهو تنوع أسهم في زيادة حجم الإنفاق داخل المهرجان. وفي جانب الشراكات، شارك في إنجاح المهرجان 7 شركاء محليين إلى جانب الجهات الحكومية، وفي مقدمتها السلطة المحلية بمحافظة حضرموت والسلطة المحلية بمديرية حجر، حيث أسهم هذا التكامل المؤسسي في نجاح التنظيم ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار. نشرة الأخبار انتهت من المكلا صوتي حضرموت في الأثير. شكرا لكرم متابعتكم.

0: مستمعينا في كل مكان، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون. وزارة التربية والتعليم تحتفل باختتام الموسم العاشر لمسابقة تحدي القراءة العربي. وكيل وزارة التربية لقطاع التعليم يؤكد أهمية القراءة في بناء قدرات الطلاب وتمكينهم إلى التطلع نحو المستقبل المنشود. بتوجيهات عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت، تدشين ورشة عمل بالمكلا حول مبادرة رؤية حضرموت الاقتصادية لإعداد خارطة تنموية مستدامة للمحافظة. وكيل المحافظة لشؤون التنمية يؤكد أهمية المبادرة لترجمة توجيهات قيادة السلطة المحلية الرامية إلى ترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي وصياغة الرؤية الاقتصادية المستقبلية. متابعات صلاح عبد الله إبراهيم. برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي وتحت إشراف وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عادل عبد المجيد العبادي، أقام قطاع التعليم ممثلا بالإدارة العامة للأنشطة المدرسية بوزارة التربية والتعليم بالعاصمة عدن فعاليات الحفل الختامي لأبطال تحدي القراءة العربي الموسم العاشر 2026 ميلادية. وابتدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها أحد الطلاب بحضور قطاع واسع من القيادات والشخصيات التربوية وأولياء أمور الطلاب والمهتمين بمسابقة تحدي القراءة العربي التي أطلقت مبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي في عام 2015-2016 ميلادية بموسمها العاشر، وتشارك بلادنا فيها للموسم الثالث على التوالي. وألقى وكيل وزارة التربية لقطاع التعليم محمد علي لملس كلمة وزارة التربية والتعليم، نقل خلالها تحيات وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عادل عبد المجيد العبادي، مبديا سعادته بالمشاركة في الاحتفال بنخبة من أبنائنا الطلاب المشاركين بمسابقة تحدي القراءة العربي، مؤكدا أهمية القراءة في بناء قدرات الطلاب وتمكينهم إلى التطلع نحو المستقبل المنشود. وبلادنا في المرحلة النهائية التي تجري في دبي لتتويج بطل تحدي القراءة العربي، خاض مراحلها الأولى 123,334 طالبا وطالبة مثلوا 150 مدرسة، فيها تأهل إلى المركز الأول 13 طالبا وطالبة إلى تصفيات الدورة العاشرة. وأسفرت نتائج المسابقة عن تتويج الطالب جلي عبد الرحمن من مدارس المهدي الحديثة بالمركز الأول، فيما توجت الطالبة سناء الحميري من مدارس رابع العدوية بالمركز الأول من فئة ذوي الهمم لتمثيل اليمن في المرحلة النهائية من تحدي القراءة العربي التي ستقام في إمارة دبي خلال شهر أكتوبر المقبل. كما حازت مدارس النورس من محافظة عدن على جائزة المدرسة المتميزة، وجائزة المنسق المتميز كانت من نصيب الأستاذ انتصار حسن العودي من محافظة تعز. وحول مبادرة تحدي القراءة العربية الموسم العاشر 2026 ميلادية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي، تحدث لمتابعتنا الإخبارية وكيل وزارة التربية لقطاع التعليم رئيس اللجنة الأستاذ محمد علي لملس قائلا:
1: نشكر إذاعة المكلا على اهتمامها بمبادرة تحدي القراءة وعلى اهتمامها بالتعليم بشكل عام، شكرا لهم على هذه الاستضافة على هذا الحرص. طبعا هذه المبادرة مهمة جدا، وهي اطلقت من صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي قبل 10 سنوات، وتشارك فيها الدول العربية والجاليات العربية في الدول الأجنبية من أكثر من 150 دولة. اليمن هذه ثالث مشارف لنا، وهذه المبادرة من أبرز وأهم المبادرات والمسابقات في الوطن العربي، حيث أنها تختص بالغراءة، بحيث أن الطالب أو اتحاد الطلاب على قراءة أكثر من 50 كتاب أو 150 كتاب، وتنمي مهارات الطلاب وقدراتهم واطلاعهم، فمن يمتلك كتاب كان يمتلك حياة. فهذه البادرة خلال تروح تنافس خلال 3 العوام التي مضت، وكنا في العام 7، 8، و9 كان عدد المشاركين قليل جدا، لا يتجاوز 800 طالب وطالبة. أما هذا العام فتجاوزنا 123,000 طالب وطالبة، والحمد لله اليوم ختمنا هذا التكريم وكرمنا 10 الأوائل من الطلاب و3 من الطلاب ذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخاصة، والكل سيذهب إلى دبي في شهر 10 المشاركة، وإن شاء الله سيكونوا على أكثر مثابرة وأكثر جهد، وسنحقق نتائج مشرفة للإمام بشكل عام إن شاء الله. بالنسبة لمراحل المبادرة، أول ما استلمنا الطلب المشاركة من مؤسسة محمد بن راشد للمشاركة، عملنا على تعميم لجميع المحافظات، وقد تلبت التعميم محافظة عدن ولاحق وتعز وابين وحضرموت الساحل وحضرموت الوادي والمهرة والجوف ومارب، ووزعوا التعميم على جميع المدارس، حيث وصل عدد المدارس التي شاركت 1050 مدرسة. بعدها تم عمل تصفيات داخل المحافظات، والذين فازوا في المحافظة في حدود 300 طالب تم عمل أونلاين معهم من مؤسسة محمد بن راشد مباشرة اختيار 10 الأوائل و3 من ذوي الهمم. هذه المراحل التي تمت خلال الفترة الماضية كاملة. سيذهب رئيس البعثة أحد وزارة التربية وكذلك المنسق العام أستاذ نجلاء و10 طلاب و3 طلاب من ذوي الهمم، 13 طالب مع أولياء الأمور خاصة الطلاب الصغار، ولالة التربوي والمدرسة المميزة والمشرف المميز. كل هذا سيذهب إلى دبي للمشاركة إن شاء الله، وسنمثل لمن خير التمثيل بإذن الله.
0: بتوجيهة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخمشي، وفي إطار توجيهات السلطة المحلية نحو إعداد رؤية اقتصادية وتنموية شاملة تستشرف مستقبل المحافظة، دشنا وكيل حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري، ومعه وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار، وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس، وكيل المحافظة لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي. بمدينة المكلا أعمال ورشة مبادرة رؤية حضرموت الاقتصادية التي نظمتها الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان محافظة حضرموت بالشراكة مع تحالف المطورين رحاب دوعن وشركائه، بمشاركة المديرين العامين للمكاتب التنفيذية والأكاديميين والخبراء وممثلي القطاع الخاص وعدد من المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والتنموي. وفي افتتاح الورشة أكد وكيل المحافظة لشؤون التنمية أن المبادرة تأتي ترجمة لتوجيهات قيادة السلطة المحلية الرامية إلى ترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي وصياغة رؤية اقتصادية مستقبلية تستند إلى الإمكانات والموارد التي تزخر بها حضرموت، بما يعزز من قدرتها على تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة ويواكب المتغيرات الاقتصادية والتنموية. بدورها أشاد المدير العام للإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان محافظة حضرموت الدكتورة مارينا عوض الجوهي بالورشة، وأنها تبرز ملامح الرؤية الاقتصادية لمحافظة حضرموت وأبرز التحديات والفرص التنموية، وتحدثت لمتابعتنا الإخبارية قائلة:
2: مبادرة رؤية حضرموت الاقتصادية والتي كانت بالشراكة مع تحالف تطوير رحاب دوعن وشركائهم، وقام الوكيل الجهوري وكيل التنمية بافتتاح هذه وتدشين هذه الورشة، والتي تضمنت عددا من الشخصيات البارزة منها وكلاء محافظة حضرموت، الوكيل الفني والوكيل المالي والإداري بالإضافة إلى وكيل المرأة، كما حضرها عدد من الشخصيات الاجتماعية البارزة ورجال الأعمال ومدراء العموم على مستوى ساحل ووادي حضرموت. كانت هذه الورشة ورشة إيجابية جدا، حيث تضمنت ورقتي عمل. الورقة الأولى قام بتقديمها الدكتور أحمد بشير، وتضمنت رؤية الاقتصادية، وتضاف الورقة الثانية والتي قدمتها السادة أوسام باحسين، وكانت تتحدث عن الشراكات ما بين القطاع العام والخاص واستدامة الاستثمار. بإذن الله تعالى كانت من مخرجات هذه الورشة تشكيل لجنة لمعرفة ما هي المعوقات والفرص والتحديات التي يمكن أن تستفيد منها محافظة حضرموت للوصول إلى الرؤية الاقتصادية. شاكرين متابعتكم، وألف شكر لإذاعة المكلة.
0: وتضمنت أعمال الورشة تقديم ورقتي عمل، الأولى بعنوان مرتكزات رؤية حضرموت الاقتصادية، قدمها الدكتور أحمد مبارك بشير، استعرض خلالها الأسس العلمية والمنهجية لبناء رؤية اقتصادية متكاملة للمحافظة، فيما قدمت الباحثة الأستاذة أوسان محمد بحسين الورقة الثانية التي تناولت أبرز المحاور والفرص الاستثمارية والتنموية الواحدة وآليات الاستفادة منها في صياغة الرؤية الاقتصادية المستقبلية. وقالت في حديثها لإذاعة المكلة:
3: سعدت بتقديم ورشة العمل الخاصة بمبادرة رؤية حضرموت 2040 تقدمتها السلطة المحلية بمحافظة حضرموت. قدمت ورقة عمل في هذه الورشة تحت عنوان حضرموت نحو شراكة فاعلة بين القطاع العام والخاص واستثمار مستدام. هذه الورقة استعرضت فيها محورين. المحور الأول تحدثت فيه عن الشراكة بين القطاع العام والخاص كإطار نظري يتضمن العديد من المفاهيم، مفاهيم الشراكة والأهميتها، وما هي معوقات الشراكة بين القطاع العام والخاص، وكيف نستطيع أن نضع أبرز ملامح النجاح لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص. وأيضا استعرضت واقع حضرموت من هذه الشراكة في ظل هذه التحديات التي تعتري المحافظة، وكيف نحن نستطيع أن نتجاوز هذه التحديات. كما المحور الثاني تضمن الاستثمار المستدام، وكيف تطور الاستثمار المستدام في الدول المتقدمة والدول النامية، وأيضا أهمية هذا الاستثمار المستدام، كون الاستثمار المستدام يختلف عن الاستثمار التقليدي، والاستثمار المستدام هو يهتم بالجانب البيئي والحوكمة، وأيضا يهتم بالجانب الاجتماعي، وكيف نصل إحنا إلى مستوى عالي من الرفاه الاجتماعي. كما تحدثنا عن واقع هذا الاستثمار المستدام في محافظة حضرموت، وكيف يتم عرض الفرص الاستثمارية داخل المحافظة، وما هي الفرص الاستثمارية داخل المحافظة، ونتمنى أن تكون هناك يعني توصيات خاصة بهذه الورشة، كونه تم تشكيل لجنة لوضع التوصيات فيها العديد من المختصين والوكلاء، ورفعها إلى الأستاذ سالم أحمد الخنبشي نائب رئيس المجلس القيادة وعضو مجلس القيادة ومحافظ محافظة حضرموت. نتمنى أن تخرج هذه برؤية شاملة لحضرموت لكي نتجاوز هذه التحديات، ونتمنى أن يكون مستقبل حضرموت مستقبل فيه العديد من التنمية المحلية وجذب الموارد واستقطاب المستثمرين. ونتمنى أن تكون فعلا هناك جدية في هذا الأمر وأخذ المزيد من الصلاحيات في هذا الموضوع. وهذا ما تم وشكرا جزيلا.
4: إذاعة المكلة تقدم

0: أصحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 59 بعد 100 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

ممن ضربت العرب فيهم الأمثال ذات النحيين، فقالوا أشغل من ذات النحيين، ويروى المثل أخزى من ذات النحيين، والنحيان مثمن النحي، والنحي هو الزق الذي يوضع فيه السمن، وذات النحيين هذه امرأة من بني تيم الله بن ثعلبة كانت تبيع السمن في الجاهلية، فأتاها خوات بن جبير الأنصاري وهي تبيع السمن في السوق ليشتري منها سمنا، فلم ير عندها أحدا، فهم بها وتحايل عليها ليصل إلى غايته، طلب منها أن يذوق السمن قبل شرائه، فحلت له نحيا فنظر إليه وذاق منه وقال أمسكيه حتى أنظر نحيا غيره، فأمسكت النحية المفتوح وفتح هو نحيا آخر ونظر إليه ثم قال أمسكيه حتى أنظر إلى غيره، ففعلت، فتح نحيا آخر ثم نظر إليه وقال أمسكيه حتى أرى غيره، فلما اطمأن أن يديها كلتيهما مشغولتان بإمساك أوعية السمن المفتوحة وثب عليها، فلم تقدر على دفعه عنها خوفا من انسكاب السمن على الأرض إذا أطلقت أوعية السمن من يديها، وبقيت على هذه الحال حتى قضى منها ما أراد وهرب، وهو يقول وذات عيال واثقين بعقلها خلجت لها جارستها خلجاتي، شغلت يديها إذ أردت خلاطها بنحيين من سمن ذوي عجراتي، فكان لها الويلات من ترك سمنها ورجعتها صفرا بغير بتاتي، فشدت على النحيين كفا شحيحة على سمنها والفتك من فعلاتي، فضرب بها المثل في الانشغال بأمر عما هو أهم منه، فقد انشغلت بسمنها عن الدفاع عن نفسها ودفع خوات الأنصاري عنها، إذا يروى المثل أخزى من ذات النحيين، فضرب بها المثل في الخزي والعار، وقد هجى رجل بني تيم الله بقوله أناس ربة النحيين منهم فعدوها إذا عد الصميم، وقد زعموا أن أم الورد العجلانية طلبت بثأر ذات النحيين إذ مرت بسوق من أسواق العرب في الجاهلية، فجغلت يدي رجل يبيع السمن بالطريقة نفسها التي شغلت بها يدا ذات النحيين، ثم كشفت ثيابه وبصقت فسته وأخذت تضرب أليتيه بيدها وتركلهما برجلها وهي تقول يا لثارات ذات النحيين، يا لثارات النساء عند الرجال. وتذكر كتب الأخبار أن خواتا هذا الذي فعل ما فعل بذات النحيين أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، وأنه شهد بدرا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خوات ما فعل بعيرك، أيشرد عليك؟ وتبسم صلى الله عليه وسلم فقال له خوات أما منذ أن أسلمت فلا.

يشيع في لهجتنا الدارجة استعمال كلمة الدكان، فيقول الأب لابنه مثلا: اذهب إلى الدكان. وإذا أراد أحدهم شراء بعض احتياجاته ذهب إلى الدكان. ولفظ الدكان لفظ فصيح، وقد ذهب علماء العربية في تأصيله مذهبين: أولهما أنه عربي أصيل، وهو مشتق من الدكن، يقال دكن المتاع يدكنه دكنا ودكنه، أي نضد بعضه على بعض، فالدكان مشتق من ذلك. وهذا وجه من التأصيل مقبول، لأن الدكان هو المكان الذي تنضد فيه البضائع بعضها على بعض، أي ترتب، وهذا أيضا من المعاني التي تشيع في لغة العامة عندنا، فيقولون مثلا: فلان مدكن، إذا كان يخزن المال فكأنه يرصه في خزائنه بوضع بعضه على بعض. فهذا قول من قولين في هذا المذهب الذي يذهب فيه أصحابه إلى أن لفظة الدكان عربية أصيلة. والقول الآخر في اشتقاقها أنها مشتقة من الدكاء، وهي الأرض المنبسطة، وقد أبدلت الهمزة في الدكاء نونا. والدكاء أيضا لفظة تستعملها العامة بالمعنى نفسه بعد تغيير لفظها، فيقولون في الدكاء الدكة، وهو بالمفهوم الفصيح الأرض المنبسطة، فيقولون: فلان جالس على الدكة، وفلان يحب الجلوس على الدكك. ولفظها الفصيح الدكاء، والدكة أيضا كما ينطقها العامة. فالمذهب الأول إذن يقضي بأن لفظة الدكان لفظة عربية أصيلة مشتقة إما من الدكن، وهو تنضيد الأشياء بعضها على بعض، وإما من الدكاء، وهو المكان المنبسط. والقول الأول هو الأقرب إلى طبيعة الدكان ووظيفته. أما المذهب الثاني في تأصيل هذا اللفظ، فيذهب أصحابه إلى أن لفظ الدكان لفظ فارسي معرب، ومقابله العربي هو الحانوت. يقول الأعشى: وكل ذمول كالفنيق وقينة تجر إلى الحانوت بردا مسهما. ومن استعمال الدكان في لغة العرب ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فبنينا له دكانا من طين يجلس عليه. يقول ابن منظور في تفسير ما جاء في الحديث: الدكان الدكة المبنية للجلوس عليها. ومن استعمال الدكان أيضا قول أبي نواس: فاحت برائحة، قال العريف لهم: هل في محلتنا دكان عطاري؟ فالدكان في قول أبي نواس دكان عطار يستعمل بالمعنى نفسه الذي تستعمله العامة عندنا للفظ الدكان.

أحد المستمعين الكرام بعث برسالة إلى البرنامج يسأل فيها عن كلمة ابن التي يسمع أحيانا ربطها الأعلام بعضها ببعض عند الحديث عن نسبة الشخص، إذ يسمع في أكثر استعمالاتنا المعاصرة وفي أكثر البلاد العربية عدم ربطها الأعلام بعضها ببعض، فمن ربطها قولهم في بعض البيئات كسلطنة عمان مثلا محمد بن علي بن حسن، ومن عدم ربطها قولهم محمد علي حسن، مع إسكان الأعلام المتتابعة وعدم تحريكها بحركات الإعراب. لذا يسأل المستمع الكريم عن الصواب من هاتين الطريقتين. للإجابة عن هذا السؤال أقول إن الأصل في العربية الفصيحة أن يربط العلم بغيره عند بيان النسبة بكلمة ابن للمذكر توضع بين العلم والآخر، وبكلمة ابنه وبنت للمؤنث، ويكون موضع هذه الكلمة نعتا للعلم الأول. هكذا كان العرب في حديثهم، وعلى هذا النحو جرت أقلام الكاتبين حتى في عصور ما بعد الفصاحة. والمتتبع لكتب التراجم والتاريخ والأدب لن يرى غير هذه الطريقة. ففي أخبار أبي القاسم الزجاجي كانت رملة بنت عبيد الله بن معمر تحت هشام بن سليمان بن عبد الملك. وفي الأصمعيات أخبرنا القاضي أبو الحسين أحمد بن علي بن الحسين بن التوزي بقراءة عليه. والأمثلة على هذا كثيرة لا تحصى. ولكلمة ابن الواقعة بين علمين أحكام من حيث نطق همزتها أو عدم نطقها، ومن حيث رسمها أو عدم رسمها، ليس المجال متسعا لعرضها. وفي بعض البيئات العربية كموريتانيا مثلا يستبدلون بكلمة ابن كلمة ولد بكسر الواو، وهو في الأصل ولد بفتح الواو واللام، وكسر الواو مع إسكان اللام لهجة لهذه البيئة، وولد المرء ابنه فهو فعل بمعنى مفعول، أي ولد بمعنى مولود. أما أكثر البيئات العربية اليوم فيستعملون الأعلام المتتالية من غير وضع كلمة ابن بين بعضها وبعض، مع إسكانهم آخر هذه الأعلام كلها، فيقولون مثلا سافر محمد علي حسن ورأيت أحمد حسن محمد وهكذا. فهل يجري هذا الاستعمال اللهجي مجرى الفصيح من الكلام؟ وهل نحكم بصحته؟ لقد نال هذا الأمر نصيبا وافرا من البحث والتمحيص في مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وقدمت فيه جملة من البحوث يسوغ بعضها صحته ويثبت بعضها خطأه. فقد قدم الأستاذ أحمد حسن الزيات اقتراحا إلى لجنة الأصول في المجمع بإجازة تسكين الأعلام المركبة مع إسقاط كلمة ابن. درست لجنة الأصول هذا الاقتراح ودرست البحوث المقدمة بشأنه من بعض أعضاء المجمع، فانتهت إلى القرار الآتي: إجازة ما يجري على الألسنة من حذف كلمة ابن من الأعلام المتتابعة في مثل سافر محمد علي حسن، وتضبط هذه الأعلام على أحد الوجوه الآتية: الأول، يعرب العلم الأول بحسب موقعه ويجر ما يليه بالإضافة. الثاني، يسكن العلمان الأولان ويعرب الأخير بما يستحقه من إعراب. الثالث، تسكن الأعلام كلها إجراء للوصل مجرى الوقف. في حين رأى الأستاذ عباس حسن عد نحو محمد علي حسن اسما للرجل
دون نظر لأبيه أو جده، ويكون حينئذ من قبيل التركيب المزجي. كل هذه المناقشات والبحوث المقدمة والقرارات المتخذة والتخريجات الموضوعة لهذا التركيب موجودة في الكتاب الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة بعنوان كتاب في أصول اللغة الجزء الأول منه، وكذلك في كتاب مجموعة القرارات العلمية الصادر عن المجمع نفسه، وهي تقضي بإجازة هذا التركيب الشائع في نطقنا اليوم للأعلام المتتابعة بإسكان أواخر هذه الأعلام كلها وحذف كلمة ابن من بين هذه الأعلام

دلالتها واستعمالاتها وبعض أقوال العرب فيها. وفي هذه الحلقة نذكر جملة من الصفات التي أطلقتها العرب على ساداتها وكبرائها للدلالة على معاني مخصوصة في هؤلاء السادات والكبراء. من هذه الصفات الحلاحل، وهو السيد الشجاع جاء في لسان العرب، والحلاحل السيد في عشيرته، الشجاع الركين في مجلسه، وقيل هو الضخم المروءة، وقيل هو الرزين مع ثخانة، ولا يقال ذلك للنساء وليس له فعل. انتهى النقل من اللسان. يقول امرؤ القيس: فالله لا يذهب شيخي باطلا حتى أبير مالكا وكاهلا، القاتلين الملك الحلاحلا، خير معد حسبا ونائلا. ويقول أبو طالب: وعربة دار لا يحل حرامها من الناس إلا اللودعي الحلاحل. وعليه قول المتنبي: إذا العرب العرباء رازت نفوسها فأنت فتاها والملك الحلاحل. ومن هذه الصفات الهمام، وهو السيد البعيد الهمة، جاء في لسان العرب: والهمام الملك العظيم الهمة. في حديث قس: أيها الملك الهمام، أي العظيم الهمة. قال ابن سينا: الهمام اسم من أسماء الملك لعظم همته، وقيل لأنه إذا هم بأمر أمضاه ولا يرد عنه بل ينفذ كما أراد. وقيل الهمام السيد الشجاع السخي، ولا يكون هذا الوصف في النساء. يقول الأعشى: كن كالسموألي إذ سار الهمام له في جحفل كسواد الليل جراري. ويقول المتنبي: أين أزمعت أي هذا الهمام، نحن نبت الربا وأنت الغمام. ومن هذه الصفات أيضا القمقام، وهو السيد الجواد، جاء في لسان العرب: والقمقام والقماقم من الرجال، السيد الكثير الخير الواسع الفضل. والقمقام الماء الكثير، وقمقام البحر معظم اجتماع مائه، وقيل هو البحر كله، والقمقام العدد الكثير. انتهى النقل من اللسان. يقول أبو فراس: ولا السيد القمقام عندي بسيد إذا استنزلته من علاه الرغائب. وفي كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: الفرق بين القمقام والهمام أن القمقام هو السيد الذي تجتمع له أمور ولا تتفرق عليه شؤونه، من قولهم: تقمقم الشيء إذا تجمع، ويقال للبحر قمقام لأنه مجمع المياه. ومن هذه الصفات الغطريف، وفي اللسان الغطريف والغطارف، السيد الشريف السخي الكثير الخير. وأنشد: ومن يكون قومه تغطرفا. الغطريف السيد، وجمعه الغطاريف، وقيل الغطريف الفتى الجميل، وقيل هو السخي السري الشاب. انتهى النقل من اللسان. يقول حسان: لكل نجيب منجب زخرت به، مهذبة أعراقها لم ترهقي، كجفنة والقمقام عمرو بن عامر، وأولاد ماء المزن وابني محرق، وحارثة الغطريف أو كابن منذر، ومثل أبي قابوس رب الخورنقي.
ومن هذه الأوصاف الصنديد جاء في اللسان. الصنديد الملك الضخم الشريف. قال الأصمعي: الصنديد والصنتيت السيد الشريف، وقيل السيد الشجاع. والصناديد الشدائد من الأمور والدواهي. وكان الحسن يقول: نعوذ بالله من صناديد القدر، أي من دواهيه ونوائبه العظام الغوالب. انتهى النقل من اللسان. تقول الخنساء في رثاء أخيها صخر: دارت بنا الأرض أو كادت تدور بنا، يا لهف نفسي فقد لاقيت صنديدا. ويقول حسان بن ثابت في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: ماض على الهول ركاب لما قطعوا، إذا الكمات تحاموا في الصناديد. ومن هذه الأوصاف الأروع جاء في تاج العروس: والأروع من الرجال من يعجبك بحسنه وجهارة منظره مع الكرم والفضل والسؤدد أو بشجاعته. وقيل الأروع هو الجميل الذي يروعك حسنه ويعجبك إذا رأيته. ومن هذه الأوصاف البهلول، وهو السيد الحسن النفس. وفي تاج العروس: والبهلول الضحاك من الرجال والسيد الجامع لكل خير، عن السيرافي. وقال ابن عباد: هو الحيي الكريم والجمع البهاليل. ومنه قول الحافظ ابن حجر يمدح بني العباس: أصبح الملك ثابت الأساس بالبهاليل من بني العباس. انتهى النقل من التاج. ومنه قول الفرزدق: والخيل تعرف من جذيمة أنها تعدو بكل سميدع بهلول. وقول حسان: ورثنا من البهلول عمرو بن عامر وحارثة الغتريف مجدا مؤثلا. ومن هذه الأوصاف السميدع، وهو كما في اللسان الكريم السيد الجميل الجسيم الموطأ الأكناف، وقيل هو الشجاع. يقول النابغة الجعدي: أشم طويل الساعدين سميدع، إذا لم يرح للمجد أصبح غاديا. ومن هذه الأوصاف المعمم، وهو المسود في قومه. وفي اللسان: وعمم الرجل سود، أي صار سيدا لقومه، لأن تيجان العرب العمائم، فكما قيل في العجم توج من التاج، قيل في العرب عمم من العمامة. قال العجاج: وفيهم إذ عمم المعمم، والعرب تقول للرجل إذا سود قد عمم. وكانوا إذا سودوا رجلا أي جعلوه سيدا عليهم عمموه عمامة حمراء. تقول الخنساء: قد كان فيكم أبو عمرو يسودكم، نعم المعمم للداعين نصارون.

المستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله الساوي من الهندسة الإذاعية. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: puis ils l'ont pas fait mal.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه أعظم الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
2: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بين السؤال والجواب يكمن فصل الخطاب، وأنتم ونحن في أثير إذاعة المكلا. ضيف على ناصية الحوار. ضيف على ناصية الحوار، حلقات إذاعية في ساعة أثيرية يعد محاورها ويدير

هذا أنا من خلف الميكروفون سعيد الحاج أحييكم، ويحييكم معي من الهندسة الصوتية الزميل أسامة عمر جابر، ومن الإعلام الجديد بإذاعة المكلة الزميلة مادلينا بكر. مرة أخرى آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا ضيف على ناصية الحوار.

0: أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، ضيفنا على ناصية الحوار واحد من المبدعين الكبار في الساحة الفنية، هو الآن من فناني الصف الأول بمحافظة حضرموت بعد مشوار طويل من العطاء، ليس فحسب في مجال الفن والغناء والطرب والموسيقى، ولكنه أيضا من المجتمع والذات، شاعرا كاتبا للكلمة الغنائية بإتقان، ولعل من أبرز أغنياته الغنائية الشعرية أغنية إيش الذي خلاك، وهذه الأغنية سرحت في الوسط الفني إذ اشترك فيها، يعني هي جاءت بقوام المثلث الغنائي الناجح، كتب كلماتها ضيفنا على نصة الحوار ولحنها الأستاذ الكبير أحمد مفتاح، وتغنى بها الراحل فنان حضرموت الأول كرامة سعيد مرسال، الذي أيضا له فضل كبير بعد الله في صقل موهبة ضيفنا لهذا اليوم. ضيفنا الفنان والشاعر الناشط المجتمعي محمد صالح بن حميد، وهاتفنا 302929 للتواصل معنا.
1: حياكم الله، يعطيكم العافية وسعادة كل مستمعي الإذاعة.
0: حياكم الله محمد. بعد مشوار طويل جاء محمد صالح بن حميد ليكون في الصف الأول من فناني حضرموت الكبار الذين

0: أبناء حقيقة نرفع لهم القبعات وننحني إجلالا وتقديرا لكل ما قدموه في الساحة الفنية. أنت ربما من الجيل الوسط أي ما بعد الوسط، محمد جمعة خان ثم يأتي مرسال وعبد الرب إدريس ومفتاح كندارة ومحفوظ بومبريك والفنانين الكبار الذين سبقوكم، ثم أتيتم أنتم لتكونوا حلقة وصل بين ثلاثة أجيال من من من من بعد محمد جمعة خان. حافظتم على على على أسس الغناء الحضرمي، لم تنزلوا عنها، لم تتغيروا عنها. كيف كان لكم ذلك يعني وأنتم مواهب صغيرة؟ يعني الحقيقة أنكم تختلفوا عن الأصوات الكثيرة الغنائية التي تكتسح الساحة الفنية، ولكنها للأسف الشديد ليست منتمية انتماء كاملا إلى أصالة فننا الغنائي الحضرمي. أنتم كجيل تالي يعني يمكن لكم أيضا أن تتغيروا ولا تتأثروا بالموروث الشعبي، ولكن تأثرتم به، بل ويعني حملتم أنفسكم مسؤولية الحفاظ عليه. كيف جاء هذا؟
1: طبعا والشكر جزيل على ما سبق منك أخي سعيد على الأطراء. ومسألة الحفاظ أو كيف التمسك بالموروث، هو أصلا ذيك الفترة كان البادئ أو الراغب في الانتماء إلى الوسط الفني كانت تكون عليه تلك الشروط، أنك لازم تكون عندك خلفية ثقافية في في في الجانب الفني فيما يخص التراث، حتى إذا كان بتخرج مثلا في الفترة هذك بتأخذ بطاقة عضوية اتحاد الفنانين يسوون لك اختبار كم حفظك في العوادي، كم حفظك في الدان، كم حفظك في لازم تكون بهذا الشكل. ضف إلى ذلك أنه قد يكون في الفترة هذك عدم وجود مواقع التواصل اللي موجود الآن مش موجودة كان في ذلك الفترة. يعني أنت عندك وأنا موجود الأشرطة طبعا، موجود التلفزيون موجود، لكن مش بالمجال المفتوح الآن. أيضا كانت هواك عشق من من من الأهل من الناس بالفنانين الكبار، محمد جمعة خان، عبد الرب إدريس، بن شامخ، كرام مرسال. طبعا كنت في بيئة كانت تكون فنية كاملة. الوالد طبعا مغني شبواني وملحن شبواني، وعنده عنده عنده يعني هواية جمع الأشرطة للفنانين هذول، كرام مرسال، محمد جمعة، محفوظ بومبريك، كان عشاق محفوظ بومبريك ومحمد جمعة. أخوي كان برضو نفس القصة، عنده هواية الطرب وحب الطرب بس متخصص في كرام مرسال. أضف إلى ذلك أنه أخواني كلهم اللي هو خميس وسالم في حدود تقريبا في 74-73 كانوا مهتمين في الجانب الفني وشكلوا فرقة موسيقية داخل البيت. أيوة، وكنت كنت أنا كورال معهم وسمعت تشبعت كثير، تشبعت من أخواني بالأغاني المحضارية، وتشبعت من الوالد بأغاني محمد جمعة. لذلك يعني نشأت وفي ذهني هنا موجود محمد جمعة، وكان تحدي. كان الوالد لما بدأت تتعلم العود في تقريبا في حدود 81 كان يدخل علينا يعني نتعلم على العود، يقول لي ما بقول لك فنان إلا إذا غنيت أغاني محمد جمعة. لذلك كانت عندي إصرار على أن لازم أغني أغاني محمد جمعة. هذا الرجل اللي دائما يتحدث عنه والدك وأنه فنان كبير وأنك ما بتكون فنان إلا إذا كان غنيت أغانيه، إلى بأن بدأت بالأغاني البسيطة. كان يقول لي بس ما سمعت في دقيقة، ما سمعت بشراك. يعني انت تنشأ في هذه البيئة وتحس انه من من من من الاب انه هذا الشخص هذا الفنان لازم تكون انت تمشي على رتم. ايوه، اضافة الفنانين اللي جاوا معانا في جيلنا سهل بسبول، فريسة عبد المحنصون، يعني تحس الواحد منهم عادلة في بداية جلساته يغني أمهاته الغناء.
0: نعم
1: الحضمي.
0: نعم.
1: الآن كانت تكون هناك فجوة، يعني تحس الفنان اللي ظهر يعني ما عنده ذاك يعني ما نقول نحن الانتماء الى الى الى الى التراث، وهذا شيء مهم جدا. يعني كان تابع في التيك توك بث مباشر مع الفنان هشام محروس، كان يتحدث في هذا الجانب، قال نحن مشكلتنا الان في فنانين اليوم انه بيغني لك كيك دي اغنيه حق

0: راشد ايوه هذه مش حاجه الاطفال معشي
1: معشي
0: من دروا معشي. انا كنت قبل فتره متابع قناه تلفزيونيه خليجيه اعتقد الكويت
1: الكويت ايوه
0: تصور الهزيج حق الاطفال
1: ايوه مصورتها
0: صورتها في الشارع كيف أيوة. كيف طريقتها
1: نعم نعم
0: ليش عملوا كذا
1: رغم الحداثه هذا مصورتها في شوارع قديمه
0: يعني انا نحن ما دخلنا تحديث في البنيه التحتيه حتى 1%
1: نعم.
0: من اللي دخلت الكويت
1: نعم.
0: يعني ناس انتقلوا من من من المحليه من عالم الى عالمين العالميه
1: نعم
0: لكن منسي منسو ايش
1: نعم. وخلوا رجالهم مرتبطه بهذا
0: اللي حاصل نحن عندنا هنا انه نحن فلتنا كل شيء
1: صحيح.
0: فلتنا كل حاجه واصبحنا دخلنا الفن في غربه الان تصور انت الحين انا احيانا تحزن لما تيجي تشوف تسمع بشقك ساعه انا كنت لما يحصل جوائز طبعا فتره قد خلاص نحن في الساحه الفنيه لما تسمع الزواج نسائي في في في الشارع في الشارع والله العظيم نجلس على دكه نجلس نسمعه
1: نعم
0: تسمع
1: نعم
0: فنانه
1: نعم نعم
0: فنانه
1: فاطمه
0: عوض معروض هذول فنانات جريمة
1: هاشميه
0: مغاشميه نعم الان مش ما تسمع لك الهديني تسمع مش عارف ايش تسمع حتى الطرب اللي غنى له
1: صحيح
0: تسمع شيء ثاني
1: نعم نعم
0: الان تسمع لك فنانه مع الاورج الله يستر لا صوت ولا غراء ولا خبيط
1: مشكلة
0: هذه شوف زي ما تقول انت مهمة من الثقافة يجب ان يكون فيها جسم مفعل
1: عندها دائرة فنون تفعلها بس
0: ما فيش حاجة اسمها دائرة ما فيش كله ماشي الان لقوها قسم الانشطة
1: شغل
0: دائرة الفنون كانت تضم لك الموسيقى والفنون الرقص والمسرح و و و والتشكيل كل هذا الان ما فيش اسمه قسم الانشطة
1: مشكلة كبيرة
0: هذا مشكلة كبيرة لكن مش مشكلة كبيرة يكون في قسم على أقل الحفاظ على التراث
1: نعم
0: الجمعية الفنانين طبعا إذا جينا نتكلم في جمعية الفنانين هي جاءت بعد بعد
1: الاتحاد الفنانين
0: بعد الاتحاد الفنانين دور الجمعية في في في في, في المجال هذه أعتبر أنا بعتبره مع احترامي الشديد صفر صفر فترة كانوا بداية بعد في الفترة اللي أسس لي بداية مهرجان الأغنية الحضرية هذا كان لو استمر هذا كله بالجمعية بتعيد وبتسوي شيء ما حسوا لكن للأسف قضوا عليه مباشرة والآن إيش بقول يعني أنا مستشار الجمعية الفنية حضرموت لكن للأسف الشديد يعني الآن تعتبر إن شاء الله يكاد يكون معدوم
1: باهت
0: جدا باهت يعني فحاول في الفترة هذه نحن نحاول قدر الأمكان نحن نفعل شيء في الجمعية لكن للأسف يعني الجمعية بحاجة إلى إعادة النظر في في في في قوامها في قوانينها في في في في لكن
1: نعمل خير
0: نعمل خير بس على فكرة ما بتكون في الجمعية أنا ما أعتقد أنه بتسوي شيء إذا كانت على الوضع هذا وعلى النظام هذا ما أعتقد أنه بتصلح
1: نعم نعم
0: الدارة اللي نحن نعول على السلطات زي مهرجان البلدة اللي حصلنا مهرجان البلدة أنا مستغليت هذا المهرجان
1: نعم الله
0: شوف
1: نعم
0: يعني أنت تصلى المهرجان تدفع فيه ملايين الملايين هذا المهرجان روح شوف عمر جاءت
1: وكان في السفيرو وكان في ظهور المواهب وكان في تبنوا
0: انت في مهرجان في مهرجان هذا اعتمدوه قبل يعني 3 سنوات تقريبا في مهرجان ظفار سموه العودة للماضي في منطقة اسمها الحافة عملوا فيها يعني زي ما تقول
1: مدينة
0: قديمة الماضي كيف كانوا يلقون السعف كيف يلقون الحاجات هذه كيف مثلا الغناء هذه الأشياء لقوها يعني لا إذا كنت يقدمون لك كافة الأعمال الشعبية حقهم بكلها
1: نعم
0: ولا لعبة ما تلقيها
1: نعم نعم
0: سنويا يعني هذا الطفل دحين اللي عمره اللي قبل حوالي 18 سنة ولد قبل 18 سنة خلال المسخ حق البهرجان الان عمره 18 سنه يعني عرف انه هذا اسمه البرعه وهذا اسمه ربوبه وهذا اسمه كذا وهذا بل يرقص
1: وظل مرتبط بماضيه
0: انت عملت لي مهرجان الاول الحضر مهرجان البلده كان في نسخته الاولى ناجح بكل المقاييس عملوا له التوثيق وعملوا له الالعاب الشعبيه عاد الشبوان كان يفترض النسخه الثانيه تكون اقوى كيف نحيي الموروث كيف نحيي شرح العبيد اللي كان عند السينما كيف نحيي الشروحات النسائيه كيف نسوي اصبح مهرجان البلده مسخ غريب يعني
1: ما يحمد
0: ما يقدم شيء
1: ولا يقدم شيء
0: خلاص يعني لا هو هو هو هو افاد اشخاص بس بدفع لي 8-9 آلاف دولار $9,000 بدفعها في 2 فنانة واحدة تغني لي بفلاش سي دي بالفلاش والثانية انت مجنون انت هاي ب 5000 كم 5,500 دولار انا ممكن اجيب اسوي بها شغل ياخذوا معناها في الداتا كفنان ياخذوا معناها في الداتا يقول لي يا اخي هذا
1: حمزه مسؤوليه
0: حلوه هذه 5000 دولار انا بغيت منك تحيي لي شيء تعيد لي بو بس حتى المخدره
1: القديمه
0: نعم
1: نعم
0: لكن للاسف المسألة ما حد في
1: صحيح
0: ما حد في مجال الثقافه في مجال الحل الزعل على الموروث
1: ايوه هذا ما فيش
0: لذلك لازم لازم تكون هنا الاعلام ممثل بالاذاعه والتلفزيون الثقافه الجمعيه الفنانين مثلا
1: مكتب السياحه
0: هذا كلهم لازم يكونون مع بعض وتكون في قرار بالموروث لازم نحافظ عليه باي شكل من الاشكال انت بتلعب فيه شنو بعمل لك واحد من بوابه واحد
1: نعم نعم نعم
0: والا ماش فايده يعني
1: صحيح أخذنا الوقت يا محمد ولا طلعنا حتى فاصل موسيقي صغير ونحن على نهاية الحلقة والحديث له شؤون صراحة وشجون ولم نستكمل يعني حتى تناول

0: مشوارك الفني لم أقف أمامك كشاعر، ولم أقف أمامك كملحن، ولم أقف أمامك أيضا كناشط مجتمعي كبير رئيس حي، وتشغل دائرة مجتمع في سلطة مديرية المكلا، وهذه مسؤوليات كبيرة. ولم نظهر محمد بن حميد ألا الفنان، ولكني خليني أسألك وفي ثلاث دقائق يا محمد تقول لي، وأنا أحملك مسؤولية جمع موروث والدك يرحمه الله، هو ملحن كبير وضع كثير من الألحان على الشبواني وللعدة وغيرها من الألعاب الشعبية. هل جمعتم أو أنتم الآن في طور يعني تجميع أعماله وتقديمه للناس؟
1: والله الوالد كان أشرطة حقه هذه في الحق من مقاد مثل العدة. واحد اسمه جمعان بن سويد كان يلقب خو قلبي، كانت الأشرطة كلها عنده، وجاء واحد من الإمارات طلب إنه يسجلها ويرجعها له، وللأسف كلها راحت.
0: الله الله،
1: بقي معانا شريط أو اثنين أشرطة للوالد. أنا سجلت بالمسجل الصغير هذا في آخر أيامه وقد صوته ضعيف، لأن الوالد أصيب بالسرطان طبعا زي ما تعرف، ووصل إلى الحبال الصوتية عنده. فالأيام الأخيرة جيت من عمان، كانت في رحلة وبديت أسمع صوت الوالد ضعف، فجبت المسجل هذا، كنت تعرف المسجل الصغير ونجي نسمعه نسترق منه حاجات تقريبا في حاجات، لكن برضه مع وفاته ما مش عارف
0: فين رحت.
1: أنا أكثر شيء حزنت عليه أكثر من حزني على وفاته، هذه الأشياء للأسف راحت يعني. هذا من مش عارف هل هي مع الخبطة حق الوفاة
0: أو شيء. إن شاء الله تجدوها، وإن شاء الله أن تقدموا شيء على الأقل. يعني نحن نقدم كتيب عن صالح بن حميد مغني الشبواني كعلم من علام الفن.
1: أتمنى والله.
0: نعم كله. إن شاء الله نسعى إلى هذا ونقدمه بإذن الله تعالى بكم أنتم يعني. الفنان محمد صالح بن حميد، شكرا لك، كانت استضافتي معك مفاجأة ولكنها كانت ممتعة وشيقة، وحتى الزميلة مادلين باكول لم نقيمها مرتين فوق الكرسي أو أكثر من مرة مشان يعني توقف الفاصل المقطع الذي لم يكن فيه حديث. حلقة كاملة يا مادلين، ولكل المشاهدين شكرا لكم. هذا أنا سعيد الحي وحيكم.
1: شكرا لكم، العافية إن شاء الله.
2: ضيف على نافية الحوار. ضيف على نافية الحوار، حلقات إذاعية في ساعة أثيرية، يعد محاورها ويديرها أسبوعيا سعيد علي الحوار.

عرض الأنباء من المكلا صوت حضر موتى في الأثير. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس سفيرة المملكة المتحدة لدى الجمهورية اليمنية عبدة شريف للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا منتدى أثر التنموي الذي نظمته مؤسسة حضرموت تنمية بشرية تحت شعار عقدان من الاستثمار في الإنسان بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس

0: العنصرية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية، ومستوى الخدمات الدبلوماسية والقنصلية المقدمة للمواطنين وابناء الجالية اليمنية. التقى وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني مراد بعلوي أمس بمدينة المكلا رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس حضرموت الثقافية الأستاذ خالد القحوم بحضور مستشار وزير الشباب والرياضة الأستاذ محسن العطاس، برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي. حقق مهرجان خريف حجر السنوي في موسمه الثالث تحت شعار من النخلة تبدأ الحكاية نجاحا اقتصاديا وتنمويا بارزا مسجلا مؤشرات إيجابية في الحركة التجارية والسياحية، ومعززا مكانته كأحد أبرز الفعاليات الاقتصادية التنموية والسياحية في المحافظة. انتهى عرض الأنباء، شكرا لكم.
1: تعلم مدارس الأحقاف العالمية بالمكلا عن فتح باب التسجيل والقبول لجميع المراحل الدراسية للصفوف من كيجي 1 إلى صف 11. مميزات مدارسنا: تدريس المنهج العالمي البريطاني IGCSE، شهادة المرحلة الثانوية معتمدة من كامبرج، طاقم تعليمي وإداري محلي مؤهل، مبنى تعليمي مهيأ ومزود بكل التسهيلات، معامل للحاسوب والعلوم، الاهتمام بالتطبيق العلمي للعلوم، فصول دراسية مجهزة ومكيفة، صالات وملاعب رياضية وقاعات تدريب، أنشطة تعليمية وثقافية ورياضية متنوعة، وسائل مواصلات حديثة ومكيفة. للتسجيل والاستفسار الاتصال على 05-32-14-27 أو 05-32-14-26 أو زيارة مبنى المدارس حضرموت فوة إمبيخة بجانب مسجد ذو النورين. لا تتردد في زيارتنا.

0: منذ وجد الإنسان وفي نفسه الرغبة الملحة في التنقل والسفر والترحال،
1: فالإنسان مفطور على حب الاستطلاع والتشوف والتشوق إلى معرفة كنه المجهول.
0: الإنسان منذ خلقه الخالق جل شأنه وهو عاشق للبحث وراء الخفيات وكشف حجب الأرض والسماوات للتعرف على أسرارها والإحاطة بشأنها.
1: ومن هنا كانت بداية تلك المغامرات المثيرة،
0: مغامرات ابن بطوطة.
1: مغامرات ابن بطوطة حلقات يومية
0: تكتبها أمل الكلاوي.
1: مغامرات ابن بطوطة إخراج أحمد سالم.

0: ولا يمنعك خفض العيش في دعة نزوع نفس إلى أهل وأوطان، تلقى بكل بلاد إن حللت بها أهلا بأهل وجيرانا بجيران.
1: يا ابن بطوطة، قد سافرت وارتحلت، فما تركت شرقا ولا غربا من بلاد المعمورة، فأي بلاد الله أحببت؟
0: بعد مكة أم القرى المشرفة ببيت الله الحرام، وبعد يثرب المدينة المنورة بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: عليه الصلاة والسلام،
0: فإني أقول أحب آفاق البلاد إلى الفتى أرض ينال بها كريم المطلب.
3: نعم والله يا ابن بطوطة، صدقت صدقت وحقك يا أبا عبد الله.
4: أحب آفاق البلاد إلى الفتى أرض ينال بها كريم المطلب.

0: يقول ابن بطوطة: يا سادة يا كرام، سافر يا ابن آدم وارتحل، فربما أسفر السفر عن الظفر، وربما تعذر في الوطن قضاء الوتر.
1: ويقول ابن بطوطة: وقد أخذته الخطى، فأوغل في أرض الصين، ينزل السهول والوديان، ويصعد التلال والجبال. سافر يا ابن آدم سافر، فإن السفر يسفر عن أخلاق الرجال.
0: ولما رست بهم السفينة على شاطئ تلك الجزيرة الصغيرة القريبة من جزيرة سندبور، وجدوا هناك جوكيا مستندا إلى حائط بدخانة. البدخانة بلغة أهل تلك البلاد هي بيت تعبد فيه الأصنام والعياذ بالله.
2: يا أبا عبد الله، هذه جزيرة تعبد فيها الأصنام من دون الله،
3: وربما كان أهلها ممن يضمرون الشر لعباد الله، فلنرجع إلى الجاكر ولنقي أنفسنا شرهم الماكر.
4: ويحكم، هل جئنا إلى هذه الجزيرة كي نرجع خائفين نجر أذيال الخيبة؟ ما الذي يدعون للخوف وها نحن نرى الجزيرة شبه خاوية؟
2: انظر إلى هذه الدخانة المزدحمة بالأصنام المرصوصة، والناس الذين تمددوا حولها وكأنهم خشب مسندة،
3: وهذا الجوكي الذي يتبع خطواتنا من بعيد ولم يغفل عنا لحظة واحدة منذ نزلنا على أرض هذه الجزيرة، ولسنا نعرف أي شر يضمره لنا.
5: لبيك يا سيدي، قد سمعتك تناديني، فتركت مجلسي بين الأصنام وجئتك طائعا، فأي شيء تريد مني؟
4: لست أريد شيئا، ولكنني أردت أن أسألك: لماذا تتبع خطواتنا؟ لماذا تراقبنا أينما ذهبنا؟
6: يا هذا الجوكي، إن عينا من عيون حاكم الجزيرة تراقبنا، فاعلم أننا قوم مسلمون لا ندمر الشر لأي مخلوق كان. ها، عجبا، ما لك لا تتكلم؟
3: يبدو أن الرجل أصيب بسحر أو خبل، فقد لزم الصمت فجأة وأخذ يستخدم معنا لغة الإشارة كأنه أبكم لا يتكلم.
2: يبدو أنه فعل ذلك خوفا من هؤلاء الجند الذين يحرسون الدخانة من أعلى الشجرة العالية.
4: أي جند يا امرأة؟ لست أرى أحدا هنا.
2: هؤلاء يا ابن بطوطة، هؤلاء الجند، إنهم يتخفون وراء هذه الشجرة الكبيرة.
6: عجبا، انظروا إلى الجوكي ماذا يفعل، إنه يتصرف وكأنه أصيب بمس مفاجئ من الجنون. ما هذا الذي يفعل؟ إنه يضرب برأسه في الهواء وكأنه يقاتل أشباحا مخفية.
7: ابتعدوا عن الدخانة، ابتعدوا عن الدخانة، فأنا الجوكي حارسها وحارس كل هذه الجزيرة. ابتعدوا عن دخانتي، ابتعدوا عن دخانتي.

0: لما نزلنا بتلك الجزيرة الصغرى وجدنا بها جوكيا مستندا إلى حائط، وهو فيما بين صنمين منها، وعليه أثر المجاهدة، فكلمناه فلم يتكلم.
1: ونظرنا هل معه طعام، فلم نرى معه طعاما. وفي حين نظرنا صاح صيحة عظيمة، فسقطت عند صياحه جوزة من جوز النارجيل بين يديه فدفعها لنا، فعجبنا لذلك كل العجب.
2: اكتنسوا منه، أخشى أن يكون مجنونا لا يدرك ماذا يفعل فيصيب أحدنا بأذى. تعدوا تعدوا عنه.
3: خذوا الجوزة وارحلوا، ارحلوا عن هذه الجزيرة، فإن أهلها مثل أهل أختها الكبرى.
4: ها، لقد عدل الكلام، لكنه هذه المرة يكلمنا همسا.
5: لكن ماذا يقصد بأختها الكبرى؟ وماذا يعني من تحذيره؟
3: الجزيرة الكبرى يا ابن بطوطة، أم نسيت؟ أم تراك تحب أن تصبح مأكولا لقوم يحبون أكل لحم البشر؟
0: بلى بلى، قد فهمت ماذا تعني يا جوكي، قد فهمت أن أهل هذه الجزيرة يأكلون لحم البشر مثل تلك لكنك تتكلم مثلنا.
1: وهو يتقن العربية ويكلمنا بلسان العرب.
3: لأني عربي مثلكم، موحد ومؤمن بالله الواحد الأحد. لأني مسلم مثلكم.
6: سبحان الله، فماذا تفعل في هذه الدخانة؟ ولماذا تقف بين هذه الأصنام الضخمة العملاقة؟

0: أنه أشار لنا إشارة تعني أنه مسلم يخفي إسلامه من أهل تلك الجزيرة، وأنه يتعيش من بيع جوز النارجيل.
1: وفهمنا منه أنه يتحين الفرص للدعوة لدين الله سرا، فمن وجد فيه فطرة نقية من أهل تلك البلاد أو البحارة الذين ينزلون بالقرب منه عرض عليهم الإسلام وأفهمهم حقيقة دعوته الإنسانية.
0: وعندما سافرنا إلى مدينة هنور زرنا سلطانها المسلم السلطان جمال الدين محمد بن حسن، وهو من خيار سلاطين المسلمين في ذلك الزمان.
2: انتظروا هنا بالقرب من باب مسجد هنور ولن يطول انتظاركم.
3: ها؟ ماذا تحسبنا يا عمة؟ نحن لم نأتي إلى هذه البلاد البعيدة لنتسول أو نسأل الناس إحسانا، إننا هنا لمقابلة السلطان هنور والسلام عليه لأنه مسلم مثلنا.
2: وأنا أعلم ذلك يا ابن بطوطة، فلما كل هذا الغضب ولما كل هذه الثورة؟
1: فأنت لم تحضرنا إلى باب المسجد للتسول.
2: حاشا لله يا بنيتي، فإني أعلم أنكم قدمتم من بلاد المسلمين وهي مليئة بخيرات رب العالمين، لكنني أعبرتكم إلى باب المسجد لأن هذا أنسب مكان تلتقون فيه بالسلطان جمال الدين.

0: يقول ابن بطوطة: يا سيدة يا كرام، إن السلطان جمال الدين كان قدوة المسلمين في بلاد الصين في ذلك الزمان، فقد كان مواظبا للصلاة في الجمع، وعادته أن يأتي إلى مسجد هانور قبل الصبح بساعة
1: فيتلو المصحف حتى يطلع الفجر، فيصلي أول وقت، ثم يركب إلى خارج المدينة ويأتي عند الضحى فيبدأ بالمسجد فيركع فيه، ثم يدخل إلى قصره،
0: وهو يصوم معظم الأيام. وكان يقدم للفقراء كل يوم صنفا من صنوف الطعام، فكتب ابن بطوطة يصف بعضا من أصناف طعامه الذي كان يقدمه لفقراء المسلمين في سلطنته.
2: ترتيبه في ذلك أن يؤتى بمائدة نحاس يسمونها خنجة، ويجعل عليها طبق نحاس يسمونه الطالم بفتح الطاء المهمل وفتح اللام.
3: أين الجارية الحسناء يا حاجب القصر؟ أحضروها في الحال لتغرف للناس الطعام.
4: يا لها من عادة عجيبة يا مولاتي السلطانة، هل من الضروري في طقوس إطعامكم الطعام أن تقوم جارية حسناء بغرف الطعام للضيوف؟
3: نعم يا أم عبد الله، لابد أن تكون جارية حسناء من حسناوات قصر السلطان، ويكون عليها 7 أثواب، آخرهن وأعلاهن ثوب من حرير الصين.
2: وهل تقوم بغرف الطعام بنفسها وهي تلبس ثياب الحرير الثمينة؟
3: هذا تقدير للطعام وللضيوف الذين سيأكلون، فتأتي الجارية فتقدم قدور الطعام بين يدي مولانا سلطان هانور، ومعها مغرفة نحاس كبيرة، فتغرف بها من الأرز مغرفة واحدة وتجعلها في الطالم.
5: ها هو طبقي، أنا النوخذة، أنا ضيف مولانا السلطان.
6: أنا الوزير حسان، أغرفي لي وزيدي من السمن يا أميرة الجميلات الحسان. إنها تغرف لي أنا قبل كل الضيوف. انظر انظر يا مولاي ابن بطوطة، الجارية الجميلة تصب السمن فوق الأرز.
2: وما هذا أيضا، إنها تضع فوق الأرز عناقيد الفلفل المملح. وما هذا أيضا يا نورشاه،
4: إنه طعام غريب لكنه شهي جدا ولا ريب. فالجارية تضع فوق كل ما سبق من طعام، تضع الزنجبيل الأخضر والليمون المملح والعنب وهو ثمر المانجو، فما أعجب وما أشهى من طعام.
2: يا سلام، ما أبدع هذه الرائحة، ما هذا الصنف الذي يحمله الغلمان بين يدي هذه الجارية الفاتنة يا ترى؟
3: حسبك يا ابن بطوطة، فكل شيء مسموح هنا في قاعة طعام السلطنة إلا مغازلة النساء.
1: وهكذا راح الإنسان يجوب الأرض والبحار، ويقطع العوامر والفيافي والقفار، ويجول في آفاق الأرض، ويمشي في مناكبها ساعيا وراء رزقه،
7: أو متأملا فيما خلق الله تعالى، متطلبا الدلائل على عظيم قدرته وبديع صنعته، ليطمئن منه القلب ويزداد لديه اليقين. ومن هنا بدأت رحلة ابن بطوطة.
1: مغامرات ابن بطوطة، تكتبها للإذاعة أمل الكلاوي،
7: إخراج أحمد سالم.

إليك وكم عين بكت بدمي يا سيدي يا رسول الله كم كبد حنت إليك وكم عين بكت بدمي يا سيدي يا رسول الله كم كبد حنت إليك وكم عين بكت بدمي الشوق أرقه والوجد أحرقه

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، من عظيم الأجر والثواب تجد أيها المسلم ويا أيتها المسلمة في الخلق الكريم والمعاملة الحسنة والعشرة الطيبة، ومع أمك وأبيك، ومع أختك وأخيك، مع ابنك وابنتك، الأجر أعظم والفضل أكبر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. الله الله، بارك الله فيك. الخلق الكريم. سمعت الحديث: ألا أخبركم أيها الناس بأحبكم إلي؟ عرفت من اللي يحبه أنا ومن أحببه؟ رسول الله أحببه الله. ألا أخبركم، نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح، ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى، خبرنا يا رسول الله. كأنهم يقولون: هذا الذي نصمع فيه، كلنا نريد أن نكون من أحبائك يا رسول الله، أن نكون من الذين تحبهم ويحبونك. كلنا يا رسول الله نحب أن نكون قريبين منك ومعك في جنات عدن عند مليك مقتدر. هذا شيء نفيس غالي يتمناه كل مسلم، كل مؤمن، كل عاقل، كل ذكي. قال: أحاسنكم أخلاقا، أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فحسن خلقك واحذر الإساءة، احذر الشر، احذر الأذى. ومن عظيم الأخلاق السلوك الحسن والاستمساك بالفضيلة والبعد عن الرذيلة. اسمع الخبر اليقين، والله يميزك الله يا عبد الله وأنت تجاهد نفسك وتبذل قصارى جهدك في البعد عن هذه الرذائل وفي الاستمساك بالفضائل. ترتفع والله ارتفاعا كبيرا، ولا تبل ولا يصيبك ما يسوءك يا عبد الله، وقد التزمت بدينك بطاعة ربك بالأخلاق الحميدة والأعمال الصالحة، خلق لله ومن أجل الله وطمعا في ثواب الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فجد واجتهد في الأخلاق الحميدة، وأقول حتى لو صادفك عديم أخلاق قليل أخلاق، لا تنزل من برجك العالي، خلك فوق، بارك الله فيك. أنت تعامل الله، أنت تعمل العمل وخلقك حسن وجميل، سلوكك كله زين كله حسن، تصرفاتك كلها طيبة، لسانك ما يسمع منها إلا الكلام الطيب الذي يحبه الله ويحبه رسول الله ويحبه المؤمنون والمؤمنات. ولا تحسبنك مغطى يا عبد الله، الكل مكشوف، قال بعضهم من الشعر الجاهلي، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم، وإن خالها تخفى، ما تخفى ما تخفى، بارك الله فيك. ومرة أخرى أؤكد، لتتجلى الأخلاق أول ما تتجلى في بيوتنا مع آبائنا وأمهاتنا من يعيشون معنا 24 ساعة. احذر احذر الأخلاق التجارية، ما تنفعك. وقالها نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الله الله، بارك الله فيك. أقبل، أحسن، تخلق بالخلق الفاضل الجميل. فأسأل ربي جل شأنه وأدعوه بدعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، واحفظوه وادعوا ربكم به. فكثيرا ما يدعو عليه الصلاة والسلام فيقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: والأمان في أوساط المجتمع. ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. إذاعة المكلا تقدم حماة الديار. حماة الديار، إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
1: المستمعون الأكارم، من ضباط وضباط صف وجنود المنطقة العسكرية الثانية، أعزائنا مستمعي أثير إذاعة المكلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا حماة الديار.

مع غياب شمس آخر أيام موسم البلدة لهذا العام، نطوي صفحة استثنائية من صفحات الفرح والأنس نسجتها أمواج بحرنا العربي الباردة، وعطرتها نسائم حضرموت العليلة، واكتملت جمالا

نبض يجدد فينا حب الحياة والتكافل والالتحاق بركاب التراث الآبائي الجميل. فتاج النجاح سلامة الأرواح وفخر التنظيم. إننا وإذ نحتفي بنجاح هذا الموسم العظيم، فإن الفرحة الكبرى والتاج المضيء الذي نضعه على رؤوسنا جميعا هو الخروج منه دون تسجيل أي خسائر في الأرواح، ولله الحمد والمنة. إن سلامة كل فرد منكم كانت هي الهدف الأسمى، وتجلت ألطاف الله سبحانه وتوفيقه في كل لحظة. فتحية إجلال وفخر لأبطال وساهرة خفر السواحل. وما كان لهذا النجاح الباهر أن يتحقق بعد توفيق الله لولا تلك الجهود الاستثنائية التي بذلتها قوات خفر السواحل. إلى عيوننا الساهرة في قلب الموج، إلى حراس شواطئنا ونشامى ميداننا من أبطال وقادة خفر السواحل، نعرب لكم عن أعمق مشاعر الشكر والامتنان. لقد قدمتم نموذجا راقيا في الاحترافية والتنسيق الميداني الدقيق والانتشار السريع والتواجد الدائم حول المواطنين والمصطادين والمتنزهين على حد سواء. لقد كنتم يد الأمان التي تمتد حين الخطر، والعين التي لا تنام لكي تنام حضرموت وهي مطمئنة. إن هذا الترتيب الباهر والإدارة الحكيمة للموسم يعكسان مدى حرصكم وانضباطكم وعالي مسؤوليتكم الوطنية والإنسانية. وستظل هذه الجهود محفورة في ذاكرة حضرموت وأبنائها بمداد من نور. فالشكر والتقدير لكل يد ساهمت، كما لا يفوتنا في هذا المقام أن نتوجه بالتحية والتقدير لفرق الإنقاذ والغواصين والمتطوعين الذين قدموا أروع صور التضحية والجهد. والشكر موصول كذلك إلى السلطة المحلية واللجان التنظيمية والأمنية التي أدارت دفة الموسم بكل اقتدار. وعي المواطن والزائر الكريم ساهم بشكل كبير، فالتزامهم بالتعليمات وإرشادات السلامة كان الشريك الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز الخالي من الحوادث المؤلمة. نودع موسم البلدة هذا العام وقلوبنا ملؤها الرضا والامتنان، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ حضرموت من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يعيد علينا هذه المناسبة الطيبة أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن جميعا في خير وعافية، ودمتم ودامت حضرموت عامرة بالفرح والسلام.

0: والآن نستمع إلى كلمة قائد قوة خفر السواحل بالمنطقة العسكرية الثانية العقيد بحري عمر عوض الصاعي، حيث تفضل قائلا:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة المكلة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ختام موسم نجم البلدة السياحي للعام 2026، يسعدني أن يشارككم أبرز ملامح الخطة الميدانية والأمنية التي نفذتها قوات خفر السواحل بحضرموت، والتي رافقت هذا الموسم الذي يعد من أبرز المواسم الطبيعية والسياحية التي تشهدها سواحل المحافظة، واستقطب آلاف الزوار من داخل حضرموت وخارجها. لقد عملنا وبتوجيهات من قيادة السلطة المحلية ممثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي، وبإشراف مباشر قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني، على تنفيذ خطة أمنية وميدانية متكاملة جرى الإعداد لها منذ وقت مبكر، هدفت إلى تأمين الشريط الساحلي وحماية أرواح المواطنين والزوار وتعزيز سرعة الاستجابة لأي طارئ. وشملت هذه الخطة انتشار وحدات التشكيل البحري والمشاة وفرق البحث والإنقاذ والغواصين، إلى جانب فرق التوجيه المعنوي وبمساندة الأجهزة الأمنية والصحية والفرق التطوعية، مع توزيع دقيق للقوى البشرية والآليات على مختلف القطاعات الساحلية، بما يضمن سرعة التدخل ورفع مستوى الجاهزية. كما شهد هذا الموسم إدخال وسائل جديدة دعمت جهود الإنقاذ، من بينها العوامات المطورة والدرون المنقذ، إلى جانب تكثيف برامج التوعية والإرشاد لتوجيه مرتادي الشواطئ نحو المواقع الآمنة والتحذير من المناطق الخطرة. وبفضل الله ومنذ تنشين الخطة وحتى ختام الموسم، تمكنت فرق خفر السواحل من إنقاذ 48 حالة غرق في مواقع متفرقة من سواحل حضرموت دون تسجيل أي خسائر بشرية، وهو ما يعكس مستوى الجاهزية العالية والتكامل بين مختلف الجهات المشاركة. وإذ نختتم هذا الموسم بنجاح، فإننا نؤكد أن ما تحقق جاء ثمرة لجهود مشتركة بين الأجهزة العسكرية والأمنية والصحية والسلطة المحلية والفرق التطوعية، إلى جانب التزام المواطنين والزوار بالتعليمات والإرشادات. وفي الختام نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاز هذا الموسم، سائلين الله أن يحفظ الجميع وأن يديم على حضرموت أمنها واستقرارها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كما أفاد ركن توجيه قوة خفر السواحل الرائد عبد الله باسلوم في كلمة له أفاد فيها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في قيادة خفر السواحل خلصنا موسم البلدة بكل النجاح، ولا توجد أي وفيات. يعني موسم كان استثنائي يختلف عن المواسم السابقة، موسم صفري بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادة ومتابعته لنا من عضو المجلس الرئاسي حافظ حضرموت الأستاذ سالم خمشي، وكذلك قائد المنطقة العسكرية الثانية اللي هو محمد عمر اللميني، كانوا متابعين لنا بأول بأول، وهذا هو السر النجاح، هو التفاف القيادة كلها في خط مسار واحد من أجل أخراج موسم البلدة بكل النجاح. وهذا يعود بفضل قواتنا في خفر السواحل برئاسة القائد خفر السواحل العقيد بحري عمر عوض الصاعي. كان النجاح هو حليفنا بفضل جنودنا وجهودهم في الميدان، والحمد لله على كل حال. من بداية موسم البلدة لا توجد أي وفيات، كل الحالات تم إنقاذها من قبل سرية الأخل والإنقاذ. كما نشكر جميع الزوار الذي أقدموا في موسم البلدة على تعاونهم ووعيهم واستماعهم لتعليمات وارشادات قيادة خفر السواحل. هذا هو سبب من أسباب النجاح في هذا الموسم، موسم الاستثنائي.

وهنا فاضت قريحة أحد كوادر قيادة المنطقة العسكرية الثانية بقصيدة أسماها نجاح موسم البلبل. موسم البلدة انقضى بتمامها، والكل من الفرحة بلغوا كمالها، والناس لي حضروا ما تعد أعدادها، من كل وادي مع سهولها وجبالها، وحضرموت استقبلت واحتوت ضيفانها، حيا بكم مليون مع آلافها، أرض الشهامة والكرم ما تهين أبطالها، وحصونها المنثورة بهيباتها تبقى كريمة عز بأسودها وشبالها، والفخر للنخبة وكل قواتها، وخفر السواحل نجمها وهلالها، فالكل شارك في نجاح مهامها، والقائد الصاعي حكمها وصانها، فعدت مثالا في الأنام وزانها. حياك يا مقدام بك نعتزي، امضي ولا تخشى شداد أحوالها، كل ضابط معك وكل أفرادها، لكم منا تحية فخر مع إجلالها، دمتم حماة الدار وسر جمالها. والختم صلوا على المختار دوما، ما ناحت الحمايم على الشجر وأغصانها.

قائد المنطقة العسكرية الثانية يشيد بالنجاح الاستثنائي لدور قوة خفر السواحل في تأمين موسم البلدة السياحي. قائد المنطقة العسكرية الثانية يشيد بجهود النقاط العسكرية في تأمين المكلا وساحله حضرموت. لواء النخبل الحضرمي ينظم محاضرة توعوية لتعزيز الانضباط العسكري وترسيخ قيم الضبط والربط لدى المستجدين. لواء الريان يدشن الدورة التنشيطية الثانية باللواء لتطوير القدرات القتالية والارتقاء بالمستوى الميداني للواء. التوجيه المعنوي بلواء باراشيد ينظم محاضرة توجيهية بعنوان صون الحقوق والكرامة واجب الجميع لتعزيز الوعي والانضباط العسكري. ومن الإيجاز إلى التفاصيل.

أشاد قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني بالجهود الاستثنائية والانضباط العالي الذي أبدته قيادة وضباط وأفراد قوة خفر السواحل بمحافظة حضرموت، وثمن دورهم المحوري في إنجاح الخطة الأمنية وتأمين موسم نجم البلدة السياحي لهذا العام، والتي تكللت بتحقيق مستويات عالية من السلامة وحماية أرواح مرتادي الشواطئ والزوار. وأكد سيادته أن الجاهزية الميدانية والانتشار التكتيكي المحكم لفرق البحث والإنقاذ والغواصين والتواجد المكثف للدوريات البحرية والمشاة على امتداد الشريط الساحلي أسهم بشكل مباشر في سرعة الاستجابة والتدخل السريع، والتي أثمرت عن إنقاذ 48 حالة غرق وتكللت جميعها بالنجاح، متمنيا السلامة للجميع وحماية الآلاف من المواطنين والوافدين إلى حضرموت للاستمتاع بالأجواء البحرية لموسم البلدة. وأشار قائد المنطقة إلى أن ما قدمه منتسبو قوة خفر السواحل من تضحيات ويقظة عالية ينبع من روح المسؤولية الوطنية وحرصهم على توفير البيئة الآمنة للمواطنين، مؤكدا دعم قيادة المنطقة المستمر لرفع كفاءة الجاهزية العسكرية والأمنية لتلك القوات وتزويدها بكافة الإمكانيات المتاحة لتنفيذ مهامها الوطنية على أكمل وجه. كما عبر عن شكره وتقديره لكافة الأجهزة الأمنية والجهات المساهمة والفرق التطوعية والسلطة المحلية التي شاركت في تنفيذ الخطة والتنسيق مع خفر السواحل، مثمنا وعي المواطنين والزوار واستجابتهم لإرشادات وتوجيهات السلامة الصادرة عن الفرق الميدانية، وهو ما كان له الأثر الأكبر في الخروج بموسم آمن وناجح بكل المقاييس.

أساد قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني بالجهود الكبيرة التي يبذلها منتسبو النقاط العسكرية المنتشرة على مداخل مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، مثمنا مستوى اليقظة والانضباط العالي الذي أسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وإحباط العديد من المحاولات الإجرامية وضبط عدد من المطلوبين أمنيا والفارين من وجه العدالة. وأكد اللواء اليميني أن النقاط العسكرية تمثل خط الدفاع الأول في حماية المدينة والتصدي لمحاولات تهريب الأسلحة والمخدرات والممنوعات، إضافة إلى الإسهام الفاعل في ملاحقة المطلوبين أمنيا بما يعزز من منظومة الأمن ويحافظ على السكينة العامة في عموم حضرموت. وثمن قائد المنطقة العسكرية الثانية الأداء المتميز والجهود الاستثنائية التي بذلتها نقطة شموسة غرب مدينة المكلا التابعة للواء النخبة الحضرمي ونقطة مصنع الأسمنت التابعة لمعسكر الضبة والواقعة في المدخل الشمالي الشرقي للمدينة إلى جانب القطاع الشرقي بقوة خفر السواحل، مشيدا بما حققته هذه الوحدات من نجاحات ميدانية خلال الأسبوع الماضي، كان أبرزها القبض على عدد من المطلوبين أمنيا والفارين من وجه العدالة في عمليات عكست مستوى الاحترافية العالية والجاهزية المستمرة لمنتسبيها. وأشار اللواء اليميني إلى أن هذه الإنجازات تؤكد كفاءة ويقظة رجال المنطقة العسكرية الثانية وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار، مشددا على ضرورة مواصلة العمل بروح المسؤولية والانضباط وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية بما يضمن إحكام السيطرة على مداخل مدينة المكلا وعموم مدن ومناطق ساحل حضرموت والتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمن واستقرار المحافظة. كما أكد أن قيادة المنطقة العسكرية الثانية ستواصل تقديم الدعم والاهتمام لكافة النقاط العسكرية بمختلف الألوية والوحدات والعمل على تطوير قدراتها ورفع مستوى جاهزيتها انطلاقا من إيمانها بأن الأمن مسؤولية وطنية مشتركة وأن الحفاظ على المكتسبات الأمنية التي تنعم بها حضرموت يتطلب استمرار اليقظة والتأهب والتعاون بين مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية. كما وجه قائد المنطقة العسكرية الثانية الشكر والتقدير لجميع منتسبي النقاط العسكرية والأمنية، مشيدا بإخلاصهم وتفانيهم في أداء واجبهم الوطني، ومؤكدا أن ما يحققونه من نجاحات ميدانية يعكس الروح المعنوية العالية والانضباط العسكري الذي تتميز به قوات المنطقة العسكرية الثانية، ويعزز ثقة المواطنين بالدور الوطني الذي تطلع به القوات المسلحة في حماية الأمن والاستقرار وصون المكتسبات الوطنية.

نظم التوجيه المعنوي بلواء النخبة الحضرمي التابع للمنطقة العسكرية الثانية صباح يوم أمس في معسكر قيادة اللواء في المكلا محاضرة توعوية بعنوان الضبط والربط العسكري. استهدفت منتسبي دورة الاستجداد الأولى هذا العام باللواء بهدف تأهيلهم عسكريا ورفع جاهزيتهم، إضافة لترسيخ مبادئ الانضباط العسكري وتعزيز روح المسؤولية والالتزام لدى المستجدين، بما يسهم في إعداد أفراد يمتلكون الكفاءة والانضباط والجاهزية اللازمة لتنفيذ المهام العسكرية بكفاءة واقتدار، وبما يعزز من قدرة الوحدات العسكرية على أداء واجباتها الوطنية بمهنية عالية. وأكدت المحاضرة أن الضبط والربط العسكري يمثلان حجر الأساس في بناء المؤسسة العسكرية، وأن الانضباط هو الركيزة الرئيسية التي تستند إليها كفاءة الوحدات العسكرية وقدرتها على تنفيذ المهام وتحقيق النجاحات الميدانية، مشددة على أهمية الالتزام الصارم بالتسلسل القيادي واحترام الرتب العسكرية وتنفيذ الأوامر والتعليمات بدقة وسرعة، باعتبار ذلك من أهم مقومات العمل العسكري الاحترافي. وتناولت المحاضرة عددا من المحاور المتعلقة بالسلوك العسكري القويم، وفي مقدمتها المحافظة على المظهر العسكري والهندام اللائق والالتزام بالمواعيد والتعليمات والحرص على نظافة المعسكرات ومواقع التدريب، بما يعكس مستوى الانضباط ويعزز من بيئة العمل العسكري المنظمة، إلى جانب ترسيخ قيم التعاون والعمل بروح الفريق الواحد. كما شددت على أهمية الحفاظ على العهدة العسكرية وصيانة الأسلحة والمعدات والممتلكات العامة، وضرورة كتمان الأسرار العسكرية وعدم تداول المعلومات المتعلقة بالعمل خارج الأطر الرسمية، لما لذلك من أهمية بالغة في حماية أمن الوحدات العسكرية والحفاظ على جاهزيتها العملياتية. وفي ختام المحاضرة دعا المحاضرون منتسبي الدورة إلى التحلي بالقيم العسكرية الأصيلة، وفي مقدمتها الشجاعة والأمانة والانضباط والإخلاص في أداء الواجب، ليكونوا نموذجا مشرفا لمنتسبي القوات المسلحة وقادرين على الاطلاع بمسؤولياتهم الوطنية في حماية الأمن والاستقرار والدفاع عن الوطن. شهدت المحاضرة نقاشا تفاعليا مع المستجدين، جرى خلاله الرد على استفساراتهم واستعراض عدد من المواقف والتطبيقات العملية التي تسهم في ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة وتعميق وعيهم بواجباتهم ومسؤولياتهم، بما يعزز من جاهزيتهم وانضباطهم خلال مراحل التدريب والخدمة العسكرية.

0: نظم التوجيه المعنوي بلواء بارشيد التابع للمنطقة العسكرية الثانية صباح يوم أمس من معسكر قيادة اللواء غرب المكلة محاضرة توجيهية نوعية بعنوان صون الحقوق والكرامة واجب الجميع، وذلك ضمن البرنامج التوعوي والتثقيفي المستمر الهادف إلى ترسيخ قيم الانضباط العسكري وتعزيز الوعي الوطني والأخلاقي لدى الضباط وصف الضباط والأفراد. وألقى المحاضرة محاضر التوجيه المعنوي بلواء بارشيد الجندي ناصر أحمد بن قحيس، الذي استعرض جملة من المبادئ والقيم العسكرية والإنسانية التي ينبغي أن يتحلى بها العسكري أثناء أدائه لمهامه، مؤكدا أن صون حقوق المواطنين والحفاظ على كرامتهم يمثلان واجبا وطنيا وأخلاقيا لا ينفصل عن رسالة القوات المسلحة في حماية الوطن وترسيخ الأمن والاستقرار. وأوضح المحاضر أن الجندي لا تقتصر مسؤوليته على تنفيذ المهام الأمنية والعسكرية، بل تمتد إلى تمثيل المؤسسة العسكرية بأخلاقه وسلوكه وانضباطه، مشيرا إلى أن قوة العسكري الحقيقية تكمن في التزامه بالقانون واحترامه للإنسان وقدرته على الجمع بين الحزم في أداء الواجب والرحمة في التعامل مع المواطنين، بما يعكس الصورة المشرفة للقوات المسلحة. وتناولت المحاضرة أهمية الالتزام بحقوق المواطنين أثناء تنفيذ المهام العسكرية وضرورة التعامل معهم بعدالة واحترام وفق الأنظمة والقوانين، مع الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق التعليمات بكل مهنية ومسؤولية، مؤكدة أن حسن التعامل يعزز الثقة بين المواطن ورجل الأمن ويقوي جسور التعاون في حفظ الأمن والاستقرار. كما سلطت المحاضرة الضوء على مخاطر التعصب والحزبية والشائعات وما تشكله من تهديد لوحدة الصف العسكري وتماسك المجتمع، داعية منتسبي اللواء إلى التحلي بالوعي والتحقق من المعلومات قبل تداولها وعدم الانجرار وراء حملات التضليل التي تستهدف النيل من الروح المعنوية أو بث الفرقة بين أبناء الوطن. وقدم المحاضر نماذج وتطبيقات عملية مستمدة من الواقع الميداني، تناولت آليات التعامل السليم مع المواطنين أثناء تنفيذ الواجبات العسكرية، موضحا أن الالتزام بالأخلاق الحسنة والكلمة الطيبة والانضباط في السلوك يعزز من مكانة المؤسسة العسكرية في المجتمع، ويؤكد رسالتها القائمة على حماية الإنسان وصون كرامته إلى جانب حماية الوطن. وأكد المحاضر أن الثبات على المبادئ والالتزام بالأمانة والصبر في أداء الواجب تعد من أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها العسكري، مستشهدا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقوله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، مبينا أن هذه التوجيهات الربانية تؤكد أهمية وحدة الصف والعدل وصيانة الحقوق والثبات على أداء الواجب. كما استشهد بعدد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على الإخلاص وحسن الخلق وتحمل المسؤولية، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، مؤكدا أن العسكري المسلم يجمع بين قوة الإيمان والانضباط والعدل والإحسان في التعامل وأداء الأسن ومسؤولية. واختتم المحاضر حديثه بالتأكيد على أن منتسبي لواء بارشيد يمثلون واجهة مشرفة للمؤسسة العسكرية أمام المجتمع، وأن الحفاظ على الحقوق وصون الكرامة لا يتحقق بالشعارات، وإنما بالممارسة اليومية والسلوك المسؤول، داعيا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات العسكرية وتعزيز روح الفريق الواحد والمحافظة على أعلى درجات الجاهزية والانضباط، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة الوطن والمواطن. إلى هنا مستمعين الأكارم نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا حماة الديار. لقاؤنا يتجدد بكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، وحتى ذلكم الحين تقبلوا تحيات مشرف هذا البرنامج المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، ومن الإعداد والتقديم وجدي ربيع وأحمد عمر، ومن الإخراج عمر بامبو. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حماة الديار، حماة الديار، إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.

0: البشر ويرحم البعض
1: تاركا في محبيه ذكريات تتأجج مع استدارة العام
0: عندما تعود ذكرى يوم الرحيل.
1: وفي ذكرى الرحيل إذاعة المكلا تقدم
2: كرامة سعيد علي مرسال من مواليد 1943 وتربيت في ربوع في أحضان الوالدة الكريمة التي ربتني ودخلت للمدرسة وتعلمت الفصل الرابع الابتدائي.

0: وصال حبيبنا الذي لن ننسى.
1: برنامج خاص عن رحيل بلبل حضرموت كرامة سعيد مرسال.
0: إعداد أروى محمد بايزيد.
1: تقديم سالم العبد.
0: تنفيذ وإخراج سالم بلقدي وعبد الله السعود.

مرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات إلى الجزء الثاني. الجزء الثاني من وفائية إذاعة المكلا لبلبل حضرموت الفنان الراحل كرامة سعيد مرسال في ذكرى رحيله. هلموا بنا لنكملها، فأهلا بكم.

0: وما زلنا في جولة الذكريات في ذلك الإرث الكبير الذي تركه الفنان الكبير كرامة سعيد مرسال، ولن نستطيع الحديث عن كل ذلك الإرث، فما قدمه لا يمكن لحلقات بسيطة أن تحتويه، لكن كما يقال هذا جهد المقل، وأن نذكره في يوم الرحيل خير من أن تمضي الذكرى دون ذكر.
1: اللي حسبته صار بعد ما تعلقت

0: الكلام بالنار ما رضي خلي يبالي يبطل بالنار الزمان دوار.
1: استطاع أبو صبري أن يطوع حنجرته طبقا لمضمون الكلمات التي سيغنيها مازجا مع الشعر مشاعره الفياضة، وتزداد نبرة صوته قوة عندما يغني للوطن، عندما تهتز أوتار القلب، عندما يداعب أبو صبري الأسماع مواصلا دفقات دمه ونبضات قلبه، مناديا ذلك الوطن الثاوي بين الحنايا، المترف بالمجد العتيد، المترع بالشموخ والإباء، ذلك الوطن المترامي الأطراف داخل أفئدة محبيه اللامحدود، في أرواح من تعلقوا به صغارا وكبارا، فيناجيه في تبتل العابد: لبيك يا موطني.

استمر فناننا الكبير يغدق من حنجرته الكثيرة فنا متعدد الأغراض والألوان، غزيرا ثريا بما يحويه من مضامين لغوية واجتماعية وفنية، وكأنه غيمة تأبى إلا أن تمطر في كل ربوع الوطن، مستخدما في ذلك كل أسلوب، تارة بالتصريح وتارة بالتلميح.

ولا زلنا في الدرب نمضي مع بلبل حضرموت الراحل، وما زلنا نتحدث عنه حديث المحب لفنه المتعجب من ثرائه وتنوعه ومن تلك الثقافة العفوية التي اشتهر بها ومن تلك الطيبة التي كانت تظهر في كثير من تصرفاته، وهي ليست غريبة على أهل المكلا الذين تربوا على قيم الحضارم فعكسوها من خلال تعاملهم مع الآخرين حتى وإن لم يلق منهم أثرا طيبا.

ويجوب فناننا الكثير من البلدان يحط رحاله فيها بعضا من الوقت، بيد أن مكلاه تناديه دائما في نومه وفي صحوه، تناديه أن يعود إليها، فترك رغد العيش خلفه عائدا إليها يلقي عصا الترحال ليحط في مدينته الحبيبة، تاركا خلفه كل مدن الدنيا، فالأرض صارت تشع جمالا بعد أن زارتها زخات المطر، والطير المتعب آب إلى عشه بعد تنقله بين بساتين شتى.

أعزائي، ورغم أنه عاد لحضرموت إلا أنه تغنى ببعض الأماكن التي زارها وفاء منه لذكرى كانت هناك، ومن تلك الأغنيات تغريدته عن زيارته لمصر، فقد ترك فؤاده في مكان ما. هناك على ضفاف النيل له أحبة، وما أن رأى طائرة تحلق في الجو حتى ناداها أن تأخذ فؤاده إلى هناك.

0: تفيض من القلب المشاعر، فرغم طيبة القلب التي ورثها عن أسلافه والصبر الذي عرف به الحضارم وهم يكابدون صروف الحياة، ولهذا عكس بصوته ذلك الصبر وذلك التحمل لكل مصيبة وشدة. لكنه شيئا واحدا لا يمكن للنفس تقبله أو التجاوز عنه تاركة في نفسه وقعا، هي الخيانة، فقد أثقلت الكاهلة فلا يطيق لها حملا.
1: تحملنا المصايب كلها إلا

وللبحر ونواخذة البحر جانبا من شذوذ ذلك البلبل. فما أن تلوح في الأفق بوادر سفينة بخارية قادمة نحو ميناء المكلا حتى تهيج مشاعره ليتذكر زمانا كانت فيه السفن الشراعية تمخر عباب البحار متلاطمة الأمواج، داعيا الله أن يسلم كل من فيها وما فيها. فقد ارتبط بالبحر ككل أبناء مدينته، تجدهم يراقصون الموج في مواسم معينة، يطالعون السفن وهي ذاهبة آيبة بين زرقتين، يتذكرها بصوته ويذكر من عاش ذلك الزمن أن ثمة تاريخا كان يكتب هنا على صفحة البحر بمداد من جمال.

لكنه يذكر ما قد يصادف ربابنة السفن من متاعب كثيرة، وكيف لا يذكرها وهو من مدينة تقبع هادئة وادعة على ضفاف بحر العرب. وإن كانت الرمزية على معظم النصوص التي غناها عن البحر والبحارة والأسفار، إلا أنه يؤرخ بصوته لحقبة من حقب التاريخ الحضرمي ويكتب به صفحة في سفر أسفاره.

تمضي في استعراض سيرة بلبل حضرموت الأسمر الذي امتاز شده ببحة محببة للنفس شدا بها فنا أصيلا مستعيرا من عصافيرها الراحلة بعضا من نغم. فقد استعذب اللون الهجين ذاك النغم الهندي الذي منح مدينته إيقاعا رقيقا يحاكي انسياب مياه الجداول، فطوعه بطريقته المرسالية الجميلة ليقدمه لجمهور يتذوق الفن ويتقبله شريطة أن يكون فنا يداني فنون الحضارم.

المسلمون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة المكلا نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجز الواحدة ظهرا. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس سفيرة المملكة المتحدة لدى الجمهورية اليمنية عبد الشريف للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا منتدى أثر التنموي الذي نظمته مؤسسة حشرية تحت شعار عقدان من الاستثمار في الإنسان بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس المؤسسة ومسيرتها التنموية في مجالات التعليم والتأهيل والتمكين وبناء القدرات. اطلعت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة أمس على سير العمل في سفارة الجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية ومستوى الخدمات الدبلوماسية والقنصلية المقدمة للمواطنين وأبناء الجالية اليمنية. التقى وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أمس بمدينة المكلا رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس حضرموت

0: اقتصاديا وتنمويا بارزا، مسجلا مؤشرات إيجابية في الحركة التجارية والسياحية، ومعززا مكانته كأحد أبرز الفعاليات الاقتصادية والتنموية والسياحية في المحافظة. مستمعينا من إذاعة المكلا صوت حضرموت، قدمت إلى حضراتكم موجز الواحدة ظهرا ليومنا الأربعاء. أما الآن مستمعينا الكرام، نستكمل معكم الحلقة الخاصة بعنوان مرسال حبيبنا الذي لن ننساه.
1: أول من غير تحديد توقع يا حبيبي.
2: وفي ديس المكلا، عندما كان المكان متنفسا لأهل المكلا، تحفه البساتين وتتخلله الينابيع، غرد بلبلنا من كلام المفلحي تغاريدا، متنقلا بين أغصان المكلا، آخذا صورة لا يصدقها جيل اليوم، ويذرف لها دموعه. من عاش ذلك الزمن؟ مضى برفقة المفلحي وهما يصوران بالكلمة والنغم نسوة المكلا، اللواتي يمشين في تأودة كالضباء، وهن يحدثن جلبة بصخب الحديث الدائري بينهن.
1: يا

0: إلى السماء
1: لم يكتفي بلبلنا الأسمر بالتنقل بين شعراء مدينته المكلا، بل إنه جعل بوصلته تحركه بكل اتجاه فيه كلمة جميلة ومعنى أجمل، شريطة أن لا يخلوان أي الكلمة والمعنى من هويته الحضرمية. نجده يهمم شرقا نحو سعاد، لكن هذه المرحلة لينهل من معين شاعرها ثابت السعدي، آخذا منه رائعته تأكل العمر السنين، وهي عصارة تجارب الشعر، فأتت بأبلغ الحكم أرسلها لنا شاعرها عبر مرسال أمين يجيد إيصال الرسائل، فملأ بها الأفاق شدوى.

وفي ذكر الرحيل لا نستطيع في هذه العجالة أن نلم بتاريخ فناننا الحافل بالعطاء، لكن ثمة عناوين لن تمر مرورا عابرا. مرت بحنجرته الذهبية ذات يوم فملأت حضر موت بل والجزيرة العربية بأسرها طربا حضرميا أصيلا، ومنها معاهم صادق النية سيبوني كذا ناسي، الصدق والكذب فضيلة على العين، سبا نجد نوشة ورا نوشة تحدانا وفارقنا، جاي سعادك في النفس أحلى الليالي ويا جارنا.

وتمر الأيام وتمر الكلمات والأنغام تختصرها الأغنيات. جسدت وأرخت لسيرة بلبل حضرموت الأسمر الذي يزداد محبوه محبة له رغم رحيله، والمقربون منه تذكرا لذكرياته معهم. لكن قبل الرحيل آثر الهدوء ومضى يستعيد في ذاك

0: ذاكرته تاريخه الحافل بالعطاء قبل أن يفارقنا، محتكما لقدره، تاركا خلفه إرثا كبيرا عظيما يضعه في مصاف أعلام حضرموت. وكيف لا يكون كذلك وقد مكن للهجة الحضرمية ومفرداتها في وجدانات الحضارم وغير الحضارم.
1: بعد طول الصبر جمعا بيننا الأيام في غفلة العادل وسلحة الفرصة.

0: لا خطبك المولى بشي يا سيرك ما مكان حتى القمر هم فرحتي مستبشرا نشوان لا خطبك المولى بشي.
1: وعندما يداعب أوتار العود يطربك بالنغم قبل أن ينطق بكلمة، فإذا ما تغنى ببداية الكلمات رفع هرمون الطرب لدى من يستمع إليه، فكيف إذا ما كانت الكلمات عن أمنية إنسان بسيط أن يبتعد عن هموم الدنيا وصخب المدينة ليعود إلى حياة البساطة في الريف بعيدا عن نكد البشر وضوضاء المدن وزحامها، متذكرا ماض جميل بهدوئه وأناسه الزيان. وهي لك يا أبا صبري، لقد رحلت عن كل هذه الضوضاء وأصبحت في قلوب محبيك ابتسامة كتلك التي رسمتها على وجوههم ذات يوم.

بين كل الأغنيات التي تغنت بالمكلا تبقى رائعة الشاعر خالد بن عبد العزيز الأجمل، لما فيها من معان وصور جميلة تبرز ارتباط المكلاوي بمكلا، وقد أعطاها صوت الفنان كرامة مرسال بعدا أعمق ومساحة أوسع عندما شذا بها، ناقلا لمن يسمعه كيف يعشق ابن المكلا مدينته وكيف يرتبط بها ارتباطا موغلا في العشق. نبرة صوته هنا تختلف ككل مرة ينطق فيها اسم مدينته في أغنية ليوصل لمن يسمعه رسالة، إن هذه المدينة هي امتداد لروحي وأنا امتداد لها.

0: مستمعينا الكرام، أنهينا حلقتنا الخاصة التي واكبت ذكرى وفاة الفنان الراحل كرامة سعيد مرسال، والتي احترنا عند أعدادها كيف لنا أن نلم بهذه الهامة خلال نصف ساعة أثيرية فقط، لكننا بذلنا قصارى جهدنا أن تكون مع تواضعها مواكبة للحدث، تعبيرا منا عما نكنه لهذا الفنان من محبة. وفي ختامها هذه كلمة نود أن نقولها عن الفنان الراحل: لم يكن كرامة مرسال مجرد فنان يؤدي أغنيات تستثير الناس وتلهب حماستهم، بل كان فردا في كل أسرة في المكلا، وربما في حضر موت خارجها. فرحم الله الفنان كرامة سعيد مرسال.
1: كرامة سعيد علي مرسال، من مواليد 1943، وتربيت في ربوع وفي أحضان الوالدة الكريمة التي ربتني وادخلت للمدرسة وتعلمت الفصل الرابع الابتدائي.

0: حبيبنا الذي لن ننسى.
1: برنامج خاص عن رحيل بلبل حضرموت كرامة سعيد مرسال.
0: إعداد أروى محمد بايزيد.
1: تقديم سالم العبد.
0: تنفيذ وإخراج سالم بلقدي وعبد الله السو.
2: لا خرج فصل.
3: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نتأمل فيها بين الحرف والكلمة والنغم سطورا من موروثنا الحضرمي الجميل. أهلا بكم،

ونستهل حلقة اليوم من حضرميات بهذه الكلمات على اختلاف القول في شاعرها، هل هي لسالم نصير أو لبحريز، لكنها لجمالها آثرنا أن تكون ضمن حضرميات. بطاط المرضحة بيدك ولا دقسة حلبوبة، وناف الهاشمية دقس على العجر والحلبوب. تعددت المفردات في هذا البيت والتي لم تعد متداولة بين الناس، المرضحة دقست حلبوبة، الهاشمية دقس العجر الحلبوب. في بيت واحد أعاد لنا شاعر هذا البيت بعضا من مفردات اللهجة الحضرمية التي كانت سائدة وقت ذاك، وكانت جزءا من التعامل اليومي في الحياة اليومية. فالمرضحة هي حجرة يتم بها طحن الرضيح، والرضيح هو ما ينتج عن دق نوى التمر أي العلاجيم، وتستخدم أيضا لدق نوى الدوم لاستخراج البذور منه أو ما يعرف بالحلبوب. والهاشمية هو ذلك المعلم الذي ارتبط بالمكلة العتيقة تحديدا حي الحارة في ارتباطها بسقي الماء كسبيل من السبل التي تدل على فعل الخير لدى الحضارم. ومعنى البيت أنك لم تنجز عملك رغم أنك أخذت وقتا طويلا لإنجازه، بينما محدثك قد أنجز الكثير. وما يفهم من البيت هو تلميح من الشاعر لخصمه أنك لن تستطيع مجاراتي أو التفوق عليه.

ودعونا أحبتي نمضي نحو المثل، ومثلنا اليوم ظريف. مثلنا اليوم يقول: ما تصيب الحذفة إلا الراس القرح. الحذفة هنا الحذفة بمعنى التهمة، وغالبا ما تكون الاتهام بالسرقة، فمن عرف عنه أن له سوابق في السرقة أو وضع نفسه محل الشبهات استحق أن يتهمه الناس بها. وهناك مثل آخر يربط بين الرأس والسرقة، يقول هذا المثل: السارق فوق راسه قشاشه.

0: ومن كلمات الشاعر أحمد محمد بكير دعونا نختم حلقة اليوم من حضرميات. يقول بكير: كل من يلقي قصص غبرة ويلقي بدع له يوم معروف من أهله وداره يزول. معلوم أحبتي أن خداع الناس لا يدوم، كذلك من يقوم بأعمال يأباها المجتمع وصفها الشاعر بالقصص الغبرة وأيضا بالبدع، فهي غريبة عن المجتمع وبخروجه عن عادات مجتمعه، والمألوف المتعارف عليه يكون نتيجته أن يصبح منبوذا من المجتمع، قد لا يكون بداية خروجه عن العرف السائد بين أهله وبيئته، لكنه لن يستمر في طريقته التي ابتدعها أو أعماله الغبرة التي عملها. قل له يوم معروف من أهله وداره يزول.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

مضاة من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

0: تعلم مدارس الأحقاف العالمية بالمكلا عن فتح باب التسجيل والقبول لجميع المراحل الدراسية للصفوف من كيجي 1 إلى صف 11. مميزات مدارسنا: تدريس المنهج العالمي البريطاني IGCSE، شهادة المرحلة الثانوية معتمدة من كامبريدج، طاقم تعليمي وإداري محلي مؤهل، مبنى تعليمي مهيأ ومزود بكل التسهيلات، معامل للحاسوب والعلوم، الاهتمام بالتطبيق العلمي للعلوم، فصول دراسية مجهزة ومكيفة، صالات وملاعب رياضية وقاعات تدريب، أنشطة تعليمية وثقافية ورياضية متنوعة، وسائل مواصلات حديثة ومكيفة. للتسجيل والاستفسار الاتصال على 05-32-14-27 أو 05-32-14-26 أو زيارة مبنى المدارس حضرموت فوة إمبيخة بجانب مسجد ذو النورين. لا تتردد في زيارتنا.
1: العلاقة بين القانون والمجتمع علاقة جدلية، فلا يتصور مجتمع بلا قانون ولا قانون بلا مجتمع. وإذاعة المكلا تقدم. أنت والقانون. أنت والقانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت.

0: أعزائنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في حلقة من حلقات برنامجكم الأسبوعي أنت والقانون. الحديث في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين سيكون متركزا حول أخطر الجرائم وأبشعها، ألا وهي جريمة القتل، الجريمة البشرية الأولى التي قص الله عز وجل خبرها علينا في شأن ابني آدم، وختمها بقوله: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لازلنا في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين مع ضيفنا فضيلة القاضي عبد الله أبو بكر بالفقيه، رئيس محكمة شرق المكلا الابتدائية. فأهلا وسهلا فضيلة القاضي.
1: أهلا وسهلا بكم.

0: فضيلة القاضي، في بداية هذه الحلقة حبذا إعطاء نبذة عامة عن النفس المعصومة وخطورة إزهاق الأرواح.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه من والاه. الله تعالى عصم النفس التي خلقها وجعلها من المحرم قتلها، وهذه النفس إما أن تكون هي نفس المسلم أو تكون نفس غير مسلمة ولكنها ليست محاربة، ليست من أهل الحرب، بل بينها وبين المسلمين عهد أو ذمة، أو دخلوا إلى بلاد المسلمين بإذن من الدولة. فهذه النفس سواء كان مسلم أو كان كافر غير محارب من المحرم، من أعظم الجرائم. يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والقصة أيضا معروفة، في قصة أحد الصحابة الذي قام بالقتل وهو محلم بن جثامة، فذهب الصحابة يردون دفنه فلم يدفن، وكانت تلفظه الأرض، كلما دفن في الأرض أخرجته الأرض على ظهرها، وفعلوا ذلك، كرروا هذه مرة ثانية وثالثة وتخرجه الأرض، فجعلوا بين جبلين وضموا عليه الحجارة، ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن الأرض لا تقبل من هو شر من صاحبكم، ولكن الله أراد أن يريكم عظم الدم عنده. عظة وعبرة للمجتمع هناك ولمن يأتي بعده، بأن حتى الأرض حتى الجماد يستبشع هذه الجريمة العظيمة. أيضا نقول عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا، معاهد يعني كافر ولكن بينه وبين المسلمين عهد، لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 دما.
0: بالنسبة لجريمة القتل العمد، ما هي جريمة القتل العمد وما هي أهم الشروط اللازمة لتوفرها؟
1: نعم، جريمة القتل العمد حتى تحصل لابد من توفر 3 أركان: الركن المادي والركن المعنوي والركن الشرعي. الركن المادي بنحاول نوضح بصورة مبسطة. الركن المادي لابد من وجود 3 أمور: وجود فعل يصدر من الشخص، من القاتل أو من المتهم، ووجود نتيجة وهي زهوق الروح. لدينا فعل صدر ولدينا نتيجة وهي زهوق الروح. الأمر الثالث رابطة السببية، أن يثبت لدى القاضي أن زهوق الروح الذي حصل هو بسبب الفعل الذي صدر من هذا المتهم. وكيف يستطيع القاضي أن يحدد أن هذا الفعل هو السبب؟ لا يستطيع إلا من تقرير الطبيب، تقرير المستشفى الذي وصلت إليه جثة المجني عليه بعد حصول القتل. تقوم المستشفى مباشرة بتقرير طبي عن حالة الشخص المجني عليه أو الجثة التي حصلت والجروح التي فيه، وتحديد سبب الوفاة بصورة تقريبية. أحيانا يكون سبب الوفاة بصورة واضحة لا يحتاج بعد ذلك إلى تقرير طبيب آخر، لكن أحيانا يكون سبب الوفاة في نوع من الغموض فيحتاج إلى تقرير الطبيب الشرعي. يأتي طبيب شرعي مختص ويحدد بدقة سبب الوفاة. هذا كله من أجل إثبات الركن المادي، وهو أن الفعل الذي صدر عن المتهم هو الذي نشأ عنه حصول القتل. وهذا الركن المادي أيضا لابد منه حتى في شبه العمد وحتى في الخطأ. الذي يميز القتل العمد عن شبه العمد والخطأ هو الركن المعنوي. الركن المعنوي وهو معروف بالقصد الجنائي. القصد الجنائي هو يعني حتى يحصل لابد أن يكون هناك علم وإرادة لدى الفاعل، يعلم بما يقوم بالفعل الذي ينقوم به، ويعلم بأن الفعل الذي يقوم به سيؤدي إلى القتل، ومع ذلك أراد باختياره القيام بهذا الفعل وأراد هذه النتيجة. لكن إثبات القصد الجنائي وأنه أراد القتل هذا لا يؤخذ من قول المتهم أو القاتل، إلا كان كل قاتل سيقول أنا ما قصدت أن أقتل. نعم، هذا يستشف أو يعرف بالقرائن وبالظروف المحيطة بالواقعة. الفقه الإسلامي، المذاهب الإسلامية جعلت الوسيلة والتحديد في ذلك هو نوع الأداة، نوع السلاح المستخدم. إذا كان السلاح يقتل غالبا مثل رشاش أو آلي أو سكين ونحو ذلك، وقصد أن يوجهه إلى الشخص، خلاص وهذا يكون قصد إحداث النتيجة. لا يقبل منه أن يقول أنا لم أقصد النتيجة، لأن أي شخص، الشخص العادي الطبيعي، يعرف أن قيامه بتوجيه هذا
0: السلاح الآلي إلى صدر شخص كفيل.
1: وأيضا هناك قرائن أخرى، وهو أيضا المكان الذي وصل إليه السلاح، يعني إطلاق الرصاص أو الرشاش على الرجل ليس كما إطلاقه في الصدر أو نعم، يعني في مقتل من المقاتل الذي تؤدي للوفاة، فهذا يكون عمد. كذلك حتى استخدام العصا أو نحو، إذا كان في شخص مريض مثلا أو كبير في السن واستخدمه بصورة متوالية، بحيث أنه استخدام مثل هذه العصا بهذا العدد وبهذه الكيفية في مثل هذا الإنسان
0: شخص،
1: نعم يؤدي إلى قتله غالبا، هذا يعتبر قتل عمد. إذن يختلف تحقيق القصد الجنائي، لابد أن يحيط القاضي بجميع الظروف المحيطة بالواقع، حالة المقتول وقت القتل والسلاح المستخدم والكيفية التي حصل بها القتل، نوع الإصابة في جسم المجني، هذه كلها مهم حتى يصل القاضي إلى قناعة، هل وجد الركن المعنوي، هل وجد القصد الجنائي في هذه الواقعة أم لا، لأن وجود القصد الجنائي يترتب عليه أن هذا القتل عمد. القصد الجنائي هو طبعا أصل في الأصل أمر خفي في قلب الإنسان الفاعل أو المتهم، ولكن يستعين القاضي في تحقيق أو في وصول نتيجة بوجوده أو غير أو عدم وجوده، كما قلنا إلى هذه الأمور وإلى جميع التصرفات أيضا السابقة واللاحقة، ماذا فعل المتهم بعد أن قام بالقتل، هل قام بالإسعاف وذهب به إلى المستشفى ولا فر هاربا، وماذا فعل قبل ذلك، هل يوجد هناك عداوة سابقة، هل هناك، كل هذه يبد أن تكون أمام القاضي معروضة حتى يصل إلى نتيجة. الركن الثالث وهو الركن الشرعي، الركن الشرعي وهو أن يطالب أحد من أولياء الدم بالقصاص، وأن يكون دليل حصول عملية القتل هذه إما إقرار المتهم بالقتل وإقرار تفصيلي، يستشف القاضي فعلا أن هذا إقرار حقيقي، أو وجود شاهدين شاهدوا بعينهم عملية القتل، لأنه الشهود الذي يثبت بهم عملية القتل هم الذين رأوا القتل. يأتي كثير للمحاكم شهود يأتون بهم أولياء الدم شهود، وهم شهود يعني لم يكونوا موجودين أصلا في مسرح الجريمة، هؤلاء يمكن يعني
0: يشهدون على العداوة، يشهدون على الموقف، نعم. يشهدون لكن لا يشهدون على
1: نعم، هؤلاء يعني يستفيد منهم القاضي لكن لا يحققون الركن الشرعي اللي هو القتل قصاصا. أيوة، أيضا ممكن يثبت القتل قصاصا بشاهدين يشهدون على إقرار المتهم، أحيانا القاتل بعد أن يقتل ويقوم بالقتل يحكي ماذا فعل،
0: يقر أو يتبجح أو
1: نعم لغيره
0: في محضر مجموعة من
1: في محضر مجموعة، أو يكفي لشخصين لو أقر لشخصين أنه قام وفصل، بعد ذلك هو بنفسه قد يأتي للنيابة أو يأتي للمحكمة وينكر، لكن يأتي شاهدين ويشهدون أنه أقر وأخبر، رأس هذا يثبت به الركن الشرعي،
0: الركن الشرعي يثبت
1: به نعم، إما بالإقرار أو بشاهدين على الإقرار أو بشاهدين رأوا عملية القتل.
0: فضيلة القاضي، يسمع الناس أحيانا عن القتل تعزيرا، ما المقصود بالقتل تعزيرا وما هي صوره وحالاته؟
1: نعم، هذا سؤال مهم، لأنه أحيانا لا يثبت، أو في أحيان كثيرة لا يثبت الركن الشرعي، لأنه القاتل يتعمد أن يقوم بالقتل في حالة خفاء، يعني في انفراد، ينفرد بالمقتول ويقتله، لا يوجد شاهدين ويصر على الإنكار، فحينئذ يجتهد أصحاب البحث الجنائي وأعضاء عضو النيابة والقاضي في يعني الوصول إلى من هو القاتل، تتجمع عدد من القرائن التي يستشف منها القاضي أن هذا الشخص هو القاتل، ولكن لا يوجد أمامه الركن الشرعي، لا يوجد شاهدا عملية القتل، ولا يوجد إقرار. وهنا المجني اليمني وغيره من بس يعني أصحاب القوانين، لو كان مثل هذا يعني ترك يعني لم يقتل، سيؤدي إلى فساد عظيم، لأنه خاصة في الوقت الحاضر مع القدرة على التخفي والقدرة على إحداث عملية القتل،
0: سيفلت كثير من المجرمين بجرائمهم بسبب هذه
1: نعم. فاستعانوا بالشريعة الإسلامية، كان المذهب الإمام مالك أوجب الإعدام تعزيرا في حالات معينة، يعني هو الإعدام أو القتل تعزيرا غير موجود في بعض المذاهب الإسلامية، لكن موجود في بعض المذاهب، وجدوا في المذهب الإمام مالك أنه في حالات محصورة مثل الجاسوس إذا قام بالتجسس لصالح الكفار أو تجسس على المسلمين، ذهب الإمام مالك إلى أنه يجوز أن يقتل تعزيرا، ومنعه الحنفية والشافعية. فهم المجني اليمني وغيره حاولوا أن يقيسوا على هذه المسألة الضرر الذي قد يحدث مثل هذا الجاسوس إذا كان وجد في عملية القتل التي حصلت أمامه، التي توفر فيها الركن الشرعي، فحينئذ يجوز القيام بالقتل تعزيرا. هي حالات محصورة، حتى في حالة عدم قيام دليل شرعي أو في حالة حصول العفو، أحيانا كما قلنا قد يعفو ولياء الدم، سواء كان العفو أو لا يتوفر أو لا يطلب هذا القصاص، نعم، هو المادة 234 تقول يشترط للحكم بالقصاص أن يطلبه ولي الدم وأن يتوافر دليله الشرعي، فإذا تخلف أحد الشرطين أو كلاهما واقتنع القاضي من الجرائم بثبوت الجريمة في حق المتهم، أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو، نعم لابد أن يسقط غيره، يعزل الجانب الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد إلى 10 سنوات، ويجوز أن يصل التعزير للحكم بالإعدام في 8 حالات، يعني حدد المجنن لم يجعل الأمر متروك للقاضي أن يحكم بالقتل تعزيرا في كل حالة،
0: لا هي سلطة تقديرية واسعة كثير ولا هي إنها
1: ولا هي ضيقة جدا، 8 حالات، وهذه 8 حالات رأى المجنن أنها يعني من الخطورة بمكان أنها تستدعي تدخل القاضي للقيام بالقتل. هذه الحالات نستعرضها سريعا. أول شيء قال يعني حالتان منها متعلقة بالجاني نفسه، قال إذا كان الجاني معروفا بالشر، ثبت بشهود أنه هذا له ماضي سابق في الاعتداءات وفي، أو كان الجاني قد سبق له أن ارتكب قتلا عمدا، قد سبق له ثبت عند المحكمة أنه قام ارتكب قتل عمد ولكن تم التصالح ولا تم التنازل فعاد وقام بالقتل عمد مرة أخرى، ثم بعد ذلك لم يتوفر إلا قرائن، لكن هذه قرائن تجتمع وتشكل مع بعضها البعض قوة بحيث أنها تقوم مقام الدليل، ولكنه ليس دليلا شرعيا، فهاتان حالتان جوز المشرع للقاضي أن يحكم بالقتل تعزيرا. أيضا الحالة الثالثة تعرض كيفية القتل، لو كان تم ارتكاب القتل بوسيلة وحشية. الحالة الرابعة تتعلق بالمقتول، إذا وقع القتل على شخصين فأكثر، تعرض المقتول قتل أكثر من شخص في نفس الواقع. حالة أيضا خمسة تتعلق بالدافع للقتل، إذا ارتكب القتل تمهيد لارتكاب جريمة أخرى، إما سرقة أو اغتصاب أو نحو ذلك، أو لإخفاء جريمة قد قام بها، يعني هو سرق أو اغتصب وقام بالقتل،
0: شافه شخص فقام قتله،
1: نعم مثلا. والحالة الأخيرة تتعلق بصفة المقتول، قال إذا وقع القتل على امرأة حامل، لأنه امرأة حامل كأنه بمنزلة شخصين يعني، أو على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب مناسبة أدية وظيفته أو خدمته. هذه 8 حالات فقط التي يجوز فيها للقاضي أن يقرر القتل تعزيرا، ما عدا ذلك إذا لم يتوفر ركن شرعي ولم توجد شيء من هذه 8 حالات يكون القاضي له الحق في الحبس إلى مدة 10 سنوات إلى مدة 10 سنوات، والسبب في عدم القيام بالحكم بالقصاص هو عدم قيام دليل الركن الشرعي، عدم قيام الركن الشرعي.
0: طيب فضيلة القاضي، أحيانا بالنسبة للمقاطع الفيديو الكاميرات، يعني تشوف انه في كاميرا صورت الشخص نفسه بوضوح جاء الى المكان الفلاني، شارع فاضي يعني ما فيه ولا انسان، وقام بقتل شخص بمظهر يعني المنظر واضحة جدا، هل يعتبر هذا المقطع الفيديو او التصوير هذا، هل يعني ما قيمته القانونية كدليل؟
1: هو له قيمة قانونية عالية، اول هو قرينة من القرائن،
0: هو قرينة
1: نعم. طيب. تنضم إلى باقي القرائن التي ستكون موجودة في الملف. أيضا استفاد منه أصحاب البحث الجنائي والنيابة والقاضي في مواجهة المتهم، لأنه كما هذا لما يواجه المتهم بهذا الفيديو غالبا أنه
0: قد يستخرج إقرار منه،
1: نعم بالضبط، نعم يستخرج منه إقرار، خاصة في البحث الجنائي، لأنه في البحث الجنائي يكون القاتل قتل للتو فيخرج ما عنده، بعد ذلك يتعلم
0: كلما طالت المدة في فترة التقاضي ربما تخليه أنه يعني
1: نعم يتراجع ونحو ذلك، ولهذا هي كلها محاضر رسمية سواء التي بحث الجناية أو النيابة أو المحكمة. فالقاضي عند دينا مبدأ الاقتناع الجنائي، القاضي على يديه، القاضي الجنائي لديه مسؤولية كبيرة جدا في محاولة جمع الأدلة واستخراجها حتى في النهاية يقتنع بمن قام بالقتل، وإدارة البحث الجنائي والنيابة يقومون أيضا بجهد كبير في الوصول إلى القاتل، لأن الوصول إلى القاتل يؤدي إلى حصول الأمان في المجتمع، ويعرفون أن كل عملية قتل القاتل فيها معروف وتم قبض عليه، لأنه لو بقي مخلى ومطلق سيؤدي إلى إرباك وعدم أمن في المجتمع،
0: وربما هذا هو مفهوم الحياة الذي قال ولكم في القصاص حياة،
1: نعم
0: اللي هو حياة المجتمعات يعني. طيب فضيلة القاضي، بالنسبة للقتل بطريق الخطأ، ما المقصود بالقتل غير العمد وكيف يمكن أنت؟
1: القتل الخطأ هو أن لا يقصد الشخص أصلا أن يصدر منه الفعل، يعني مثلا انزلق مثلا على شخص فسقط عليه، أو أراد أن يجرب مسدس فارغ مثلا فخرجت منه طلقة لا يعلم أنه فيها طلقة مثلا، هو لم يقصد الفعل، أو يكون قصد الفعل ولكن قصد يوجهه إلى إلى إلى غير آدمي، قصد يوجهه إلى مثلا إلى شجرة أو إلى حيوان
0: أو طير
1: أو إلى هدف أو إلى طير، فصادف بعد أن قام بذلك مرة إنسان فأصابه. أو أيضا من ضمن صور القتل الخطأ هو أن يقوم بفعل مشروع هو في أصله ولكنه قام به بتفريط أو برعونة أو إهمال، مثل الأخطاء الطبية مثلا، يقوم الطبيب القصد هو علاج
0: المريض،
1: علاج المريض، لكن بعد ذلك يموت المريض. هنا نرى هل بذل الطبيب العناية المطلوبة منه وفق القواعد الطبية والقوانين الطبية، فهنا لا يسأل عن عملية قتل. لكن لو أثبت طبعا يتم تشكيل لجنة طبية وهذه اللجنة هي التي تقرر، فإذا أثبتت في تقريرها أن هناك إهمال حصل من الفاعل من الطبيب أو تفريط أو رعونة، فحينئذ يكون مسؤول عن قتل خطأ. وكذلك بقية الأفعال غير ذلك من الصور أفعال مشروعة في أصلها ولكن يقوم بها الفاعل بتفريط أو إهمال، فهذا أيضا يعد من القتل الخطأ. نعم، هناك مسألة وهي القصد الاحتمالي. القصد الاحتمالي هذه هو أن يقوم الشخص بفعل يوجهه إلى شخص معين ولكن يموت شخص آخر بسبب مثلا أنه أتى برشاش مثلا أو سلاح ووجهه بطريقة يمين ويسار مثلا، فظهر شخص آخر وقتل، أو في كان في مسرح أو في أشخاص يعني في مكان يوجد فيه عدد من الأشخاص أو احتمال يوجد فيه عدد من الأشخاص، يكون هذا الفاعل لم يبذل العناية المطلوبة منه في ذلك. يعني إذا كان الإنسان الطبيعي أو الإنسان العادي يتوقع أن يحصل قتل لأشخاص آخرين، وكان هذا الجاني المقنن في المادة 9 و10 وضح الفرق، لأن القصد الاحتمالي هي أبسط صور القصد العمدي أو القصد الجاني المحقق للعمد، فالمقنن جعله من العمد إذا كان الجاني فعل فعل في الشخص العادي يستطيع أن يعلم أن يتوقع أن يترتب عليه قتل الغير، وخطر هذا في بال الشخص الفاعل ومع هذا تقبل هذه النتيجة، يعني لم يكن يعني لو حصلت لا إشكال
0: لم يبالي بمسألة أنه نعم يقتل الآخرين يعني.
1: نعم نعم، بس هذا يحتاج إلى ثبوت هذا عند القاضي وهي مسألة دقيقة يعني.
0: طيب قاضي، بالنسبة للقتل يعني شبه العمد، كيف يمكن أن تكون صورة القتل شبه العمد؟
1: أيوة، القتل شبه العمد يتوفر فيه الركن المادي مثل القتل العمد، الرابطة السببية والفعل والنتيجة. الفرق هو أن وسيلة القتل التي حصل بها القتل لا تقتل غالبا، يعني يكون هذه الأداة هي أحد الأسباب التي مات منها الشخص، يعني مثلا ضربه بالعصا مثلا 20 ضربة متوالية وكان هو مع هذا مثلا مصاب بمرض قلب مثلا أو في حالة خاصة لا يعلم أحد، فيأتي الطبيب ويقول أنه مات بسببين، بسبب وبسبب هذا الفعل، فهي الأداة هي لا تقتل في الغالب ولكنه مات بسببها، سواء كان بسببها هي واحدة أو بعد سبب آخر، فهذه في هذه الحالة يسمى قتل شبه عمد، لأنه توجيه الفعل إلى هذا الشخص قصده القاتل ولكن لم يكن فعله يقتل في الغالب. وهذا المجني اليمني ذكره في المادة 241 تحت مسمى الاعتداء الذي يفضي إلى الموت، وجعل عقوبته الدية المغلظة والحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات.

0: قضية القاضي ما هي العقوبة على جريمة القتل في كل حالة من هذه الحالات الثلاث، العمد وغير العمد وشبه العمد؟
1: نعم، بالنسبة للقتل العمد كما ذكرنا يجب فيه القصاص، وفي حالة حصول يجب فيها القصاص، وفي حالة عدم طلبه وعدم ثبوته قد يكون فيها القتل تعزيرا كما ذكرنا، وفي حالة العفو يكون هناك التعزير مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات بحسب نوع الجريمة وكيفية الصفة الإجرامية للفاعل. يحدد القاضي، يجتهد القاضي ويحدد المدة المناسبة التي يرى فيها أنها كافية لردع مثل هذا المجرم عن تكرار فعله هذا. هذا بالنسبة للقتل العمد. أما بالنسبة للشبه العمد كما ذكرنا حدد المجنن بجو الدية المغلظة.
2: إذاعة المكلة تقدم

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: أم محمد
1: أم عمار كل يوم أم محمد أم عمار أم محمد
0: فطومة صهرتنا كم عمرها؟
1: كم عمرها فطومة؟ 15 كملت.
0: دريت إنه جالها خطيب.
1: خطيب؟
0: أيوة عريس.
1: عاد أسوق لك إيه يا عريس؟
0: عاد للبيت.
1: ومن عريس مغروم دي.
0: ها شفتيها؟ آه. على طول شاف الطول قدامهم.
1: آه سقله عيني الويه.
0: سقله 14 ساعة هلا.
1: آه ما حبي يزويها له.
0: لا من قالش.
1: آه
0: خالتي موافقت عليها.
1: خالتش.
0: خالتي وافقت عليه. أيوة.
1: خالتش بحسها ولا بلحس؟
0: قالت موافقة عليه قالت بنزويها بنيقدها كبيرة قدامش شافت الطول.
1: اي قولي لها ضعي صمصومة ووادي.
0: قالت نزويت وعمري أصغر منها.
1: قالت ويش انت بغيتيها الأول ديلي يزويون 14 13 12 غرام.
0: قالت بنتي وبزوجها.
1: بنتي شو بزوينها؟
0: بفرحبها. قالت وقت بشوف عيالها.
1: قولي لها بشوفين عيال من؟ قولي لها بنتش أول مرة دحين عادها سوق لي لهي حق مسؤولية بيت. اللي هي حق مسؤولية حبل وولاده اللي هي مسؤولية وحرمة بتربي عيال وبتعرف تفهمهم
0: غشيمة وغشيمة
1: لا لا غشيمة
0: دوب نهار تتكلم في كل شيء يعني أحيانا حتى حاجة الدار هنا
1: آه.
0: تقول لصاحباتها مرة حصل نمشي وياها مرة
1: ايوه
0: عدلة برقعت
1: طيب
0: عبرنا حصل نزوف من صاحباتها
1: اها
0: ايه يا فلانة يا فلانة
1: شفتي
0: ليه فطومة قالت لها صاحبتها اه متى تركعتي قالت رفعت البرق وقالت لي شوفيني ها حلوة ولا ماني حلوة
1: يا باي وكذا خالتش دوها غرمة
0: شوفيها
1: سمعيها خالتش هي كلها بغت حد يعقلها بغتيني نكلمها اوه عني شيني منشن عليها بغتها الود اخوي
0: عاد بتشوف في السن هيدا
1: لا لا لا لا مش في السن كله ود اخوي وعاد صغير عدلة 17 سنة بكمل الثانوي بيدخل الجامعة بعدين قلنا بلا خطوب
0: بتحجزينها يعني
1: بحيزها تقولين لي خطبت وخالتش موافقة
0: موافقة خالتي
1: لا خالتش بلا عقل
0: كلمت ابو عمر
1: ايوه
0: قال ما بدخل مع امي في كلام
1: هم ديل يقدسون اماتهم ما قلنا شي لهم على العين والراس
0: قال ما برد لها كلمة
1: ما يقع قولي له مو ما برد لها كلمة بتفهم والدتك بالعقل قول لها عادها ما هي حق
0: سوكت لها نشوفها لك ما بنتي
1: ما هي حق ترباع ولا هي حق مزوجة آه. حرام حرام عاد هلا تقربع والسرقة حتى المطبخ عاد
0: فرحانة
1: دخلت المطبخ
0: هو كنت تقربع هلا تدخل شوية
1: تقربع قول لي شو
0: هاني قول لي اندومي
1: قولي نعرف
0: وتدخل بطاطس مدري وات
1: عاد ليهم صدق حق بيزويونها وي 15 عاد هلا كملت
0: 14
1: وعاد على قولش 14 هيا قم وعاد بيزو لا لا لا لا ماني معي شو
0: تعرفني انها 14 ما هي 15 ذاك اليوم تقول لي اوه يوم عمر عيد ميلادي ال 14 بيجي ما جبتي لي شي هدية قبل شهر مدري شهرين
1: لا لا لا لا
0: قولي لها ابشري اللي بغيتيه بجيب لك اياه
1: لا لا فهمي خالتش انه دش في يحصل فيه كوارث الزوايا المبكر في كوارث
0: نهمرها مش في الفرح بتفرح وبتحني ايه ورعشة
1: لا هي حق حبل
0: ورابس كله
1: لا
0: لكن
1: لا
0: بعدين
1: لا هي حق حبل لا هي حق ولادي
0: ما ينفع الصوت
1: لا هي حق مسؤولية لا هي حق شيء صدقيني غلط كبير الواحد يزوي يصيبه في هذا السن بغيت الصدق انتي لا يقولون بتعنس ولا بتكبر ولا ذاك ولا
0: ليه
1: كل شيء ولا شيء 18 سنة غلقتها 19 غلقتها يا حية وسهلة بالخطيب لكن 15
0: لو ديال مستعجلين عادهم
1: 14 لا
0: مستعجلين ديال ابغوها بسرعة
1: لا لا يا ام عمر دخلي في حال خالتش
0: وانت كما
1: وعنش
0: وانت كما
1: ماني ما بقدر لهم صدق يعني بي هودة لا لا صدق
0: ني لو ساعديني
1: بساعد في عيوني
0: آه.
1: عيوني كش تعرفين لني معناة الباطل انما يعيبني وحر في وايدني ولا نمدارك
0: واحدة ثانية بتقولوها بتقول افتكيت من السهرة خليها تروح توها تولي
1: لا حرام
0: لا حرام صغيرة عادة
1: آه صغيرة عادة
0: وحبوبة عادة بعدين
1: ايوة.
0: ولو انها ما تلاقي شي في الدار بس برضو حبوبة
1: حبوبة كلنا نحبها الصدق كلنا نحبها بعدين مرعوشة وتطمر وتقفزها من مسوية
0: مش عارفة تقوم بصغيرين انك ما تقوم بعيال اخوانها
1: ما بغناها تقوم بشي نحن بغنا ربي يسعدها بس ما هو دحين
0: لا لا لا مش دحين
1: والدراسة كيف دحين كله ضاع والحقنة ينقد الدراسة كي خالي تشقعد بتخري من الدراسة
0: بتخري
1: بس خلاص غراق الغلاق
0: الغرام ابنية موافقة قالت بهن مبقواني الولي في الدراسة ماني حق دراسة
1: اه بس غلاق الغرام خلاص
0: بدل ما يقولون لها درسي مستقبلش على الاقل حتى كملي الثانوية كده ها
1: دحين شوفي دحين يوم تقع ماشي دراسة ولاشي فهم ولاشي استيعاب وزواي مبكر وعيال ومسؤولية زوج دل ديكارتش فيها بتالحلال ماني امي بقوم بش العمري مع بغيتني ويا قلبي بالكلام اللي تيبينه مو دلا شي قلبي سبر يدفدف والحرقه سبرت في حلقي
0: هي مسكينه
1: حيا بش اختي بابتني قد خالتي وبقول هالكلام مو ان كانش راضيه راضيه
0: لا
1: ما انت راضيه
0: لا ماني راضيه
1: خلاص
0: تمام
1: يلا

كلمتين. كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

إذا نطقت ففي حديثي جمالكم فإذا

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى نشرة الثانية من المكلا، نستهلها بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤكد أن اليمن دخل مرحلة جديدة من استعادة المبادرة وبناء الدولة. عضو مجلس القيادة الخنبشي يشهد منتدى أثر التنموي لمؤسسة حضرموت تنمية بشرية احتفاء بعقدين من الاستثمار في الإنسان. وزيرة الخارجية تطلع على سير العمل في سفارة اليمن بالرياض. وكيل الشباب المساعد باعلوي يناقش أولويات القطاع الرياضي والثقافي بحضرموت. مهرجان خريف حجر السنوي يحقق تداولا تجاريا ب 235 مليون ريال، ويستقطب نحو 41 ألف زائر في موسمه الثالث. من المقدمة إلى التفاصيل يقرأها على مسامعكم سالم علي. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس سفيرة المملكة المتحدة لدى الجمهورية اليمنية عبد شريف للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وناقش فخامة الرئيس وأشاد فخامة الرئيس بالعلاقات التاريخية بين الجمهورية اليمنية والمملكة المتحدة، وأشاد بمواقفها الدائمة للشرعية الدستورية وأمن المنطقة وممراتها البحرية، معربا عن تطلعه إلى الارتقاء بالشراكة الثنائية لا سيما في مجالات دعم مؤسسات الدولة والتعافي الاقتصادي وبناء السلام المستدام. وأكد الرئيس أن اليمن يدخل اليوم مرحلة جديدة من استعادة المبادرة بفضل ما تحقق خلال السنوات الماضية من تحولات في ميزان القوى، ليشمل ذلك إعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية وتعزيز قدرتها على الاطلاع بمسؤولياتها الوطنية، بما وفر رؤية أوضح وتماسكا مؤسسيا أكبر وإرادة سياسية موحدة لاستكمال استعادة مؤسسات الدولة. وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد أن اليمن لا يطلب من شركائه وأصدقائه خوض معركته نيابة عنه، وإنما يتطلع إلى موقف دولي ثابت يدعم الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية، ويرفض فرض الميليشيات الإيرانية كوسيلة للابتزاز وتحقيق مكاسب غير مشروعة. من جانبها جددت السفيرة البريطانية تأكيد دعم المملكة المتحدة لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وجهود استعادة الأمن والاستقرار ومسار

العالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا منتدى أثر التنموي الذي نظمته مؤسسة حضرموت تنمية بشرية تحت شعار عقدان من الاستثمار في الإنسان بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس المؤسسة ومسيرتها التنموية في مجالات التعليم والتأهيل والتمكين وبناء القدرات. وفي كلمته خلال المنتدى أعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت عن تقديره واعتزازه بالنموذج الرائد الذي قدمته مؤسسة حضرموت تنمية بشرية في مجال الاستثمار في الإنسان، مؤكدا أن تجربتها التنموية تجاوزت حدود المحافظة وامتد أثرها إلى مختلف المحافظات اليمنية وأسهمت في إحداث تحولات ملموسة في حياة آلاف المستفيدين. وأشار الخنبشي إلى أن المدخل الحقيقي لبناء الأوطان ونهضتها يبدأ من بناء الإنسان باعتباره ثروة الأهم وأساس التنمية المستدامة، مؤكدا أن التحول في وعي الشباب نحو التعليم والتخصص والمهارات النوعية يمثل أحد أهم مخرجات الاستثمار في الإنسان، معربا عن تقديره لجهود المؤسسة بقيادة رئيس مجلس المؤسسين المهندس عبد الله بوكشان، مثمنا جهود المؤسسة في ترسيخ نهج الاستثمار في الإنسان وما قدمته من مبادرات وبرامج نوعية أسهمت في خدمة المجتمع. من جانبه استعرض رئيس مجلس المؤسسين لمؤسسة حضرموت تنمية بشرية المهندس عبد الله أحمد بوكشان بدايات تأسيس المؤسسة منذ أن كانت فكرة والظروف والدوافع التي قادتها إلى إنشائها، موضحا أن الفكرة انطلقت عقب تلقي عدد من الملفات التي تضمنت قضايا واحتياجات مجتمعية تستدعي التدخل قبل أن يتجه المؤسسون إلى اختيار التعليم محورا رئيسا للعمل التنموي. وتضمن المنتدى عرضا مرئيا استعاد أبرز محطات المؤسسة وبداياتها، حيث شهد المنتدى في محوره الأول استعراض دراسة الأثر لمشاريع وبرامج وأنشطة مؤسسة حضرموت تنمية بشرية قدمها الدكتور محمد الشرجبي، والتي تناولت حجم الأثر المتحقق خلال عقدين، حيث بلغ عدد المستفيدين المباشرين من البرامج الرئيسة للمؤسسة 237,348 مستفيدا، إلى جانب ما أحدثته تدخلاتها من نتائج في مجالات التعليم العام والابتعاث والتدريب والتأهيل وبناء القدرات وتنمية الشباب والتمكين الاقتصادي وتحسين سبل العيش. هذه الأنباء مستمعي الكرام تأتيكم من المكلا. اطلعت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الدزوبة أمس على سير العمل في سفارة الجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية ومستوى الخدمات الدبلوماسية والقنصلية المقدمة للمواطنين وأبناء الجالية اليمنية. وزارت الوزيرة الزوبة عددا من أقسام السفارة والملحقيات التابعة لها، واستمعت من قيادة السفارة والملحقيات وأعضاء البعثة إلى إحاطة حول آليات العمل والجهود المبذولة لتسهيل المعاملات ومعالجة قضايا المواطنين وتدليل الصعوبات التي تواجههم. وأكدت وزيرة الخارجية أهمية تحسين جودة الخدمات القنصلية وتبسيط الإجراءات وتعزيز التواصل مع أبناء الجالية بما يضمن تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وأشادت بدور المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية وإسهاماتهم في دعم أسرهم والاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن المغترب اليمني شريك في التنمية وسفير لوطنه.

0: وإنسانه، وأن الوزارة ستعمل على تعزيز ارتباطه بوطنه وحفظ مصالحه وتلبية احتياجاته. التقى وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي أمس بمدينة المكلا رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس حضرموت الثقافية الأستاذ خالد أحمد القحوم بحضور مستشار وزير الشباب والرياضة الأستاذ محسن العطاس، وناقش اللقاء أبرز أولويات القطاعين الرياضي والثقافي في المحافظة، وفي مقدمتها تعزيز البناء المؤسسي للأندية وتوسيع نطاق المنافسات الرسمية بما يسهم في تنمية المواهب وتلبية تطلعات الشباب. كما استعرض اللقاء أهمية الحفاظ على استدامة الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية لما لها من دور في تنشيط الحركة الرياضية وتعزيز المشاركة المجتمعية. وأكد الوكيل بعلوي أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بما يدعم تطوير القطاعين الرياضي والثقافي ويعزز المبادرات والبرامج الشبابية ويرسخ حضور حضرموت على الساحة الرياضية والثقافية. برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، حقق مهرجان خريف حجر في موسمه الثالث تحت شعار من النخلة تبدأ الحكاية، حقق نجاحا اقتصاديا وتنمويا بارزا مسجلا مؤشرات إيجابية في الحركة التجارية والسياحية ومعززا مكانته كأحد أبرز الفعاليات الاقتصادية والتنموية والسياحية في المحافظة. وأظهرت المؤشرات الاقتصادية للمهرجان أن إجمال حجم التداول التجاري بلغ 235 مليون ريال يمني، محققا نموا بنسبة 22% مقارنة بالموسم السابق، فيما ارتفع عدد الزوار إلى 40,840 زائرا بنسبة زيادة بلغت 27.5%، وهو ما يعكس حجم مكانة المهرجان بوصفه حدثا اقتصاديا واجتماعيا سنويا على مستوى المحافظة. وشهدت الأسواق التجارية المصاحبة للمهرجان نشاطا واسعا شمل تجارة الثروة الحيوانية والتمور والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية والملابس والأدوات المنزلية والألعاب والخدمات الترفيهية، الأمر الذي أسهم في تحقيق تداول تجاري بلغ 235 مليون ريال يمني بزيادة 22% عن الموسم السابق، بما يؤكد تزايد الثقة بالمهرجان وتحوله إلى سوق موسمية تستقطب البائعين والمتسوقين من مختلف مديريات حضرموت. كما حقق قطاع التمور نتائج استثنائية إذ بلغ متوسط المبيعات 1500 سلة يوميا على مدى 4 أيام بمتوسط 22 كيلوغراما للسلة الواحدة، ليصل إجمالي الكمية التي تم تسويقها إلى 132 طن من التمور جرى نقلها وتسويقها إلى مدينة المكلا خلال فترة إقامة المهرجان، في مؤشر يعكس نجاح المهرجان في دعم تسويق التمور وربط المنتجين بالأسواق. وامتد أثر المهرجان إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث وفر 290 فرصة عمل مؤقتة وشارك فيه 245 عارضا وتاجرا إلى جانب 35 متطوعا، كما أسهم في دعم الأسر المنتجة وتنشيط النقل الداخلي والأسواق المحلية في مديرية حجر، وأوفر منصة مباشرة لتسويق المنتجات المحلية، الأمر الذي انعكس إيجابا على زيادة دخل المزارعين والحرفيين والأسر المنتجة. وتضمن البرنامج الرسمي للمهرجان عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، شملت حفل الافتتاح الرسمي والفلكلور الشعبي والسهرة الفنية وعرض أوبريت إرث الأجداد وسمرة الدان الغياضي بمشاركة نخبة من الشعراء الشعبيين، إلى جانب الفعاليات الثقافية النسوية، إضافة إلى لقاء مع المزارعين تضمن محاضرة حول الإرشاد الزراعي، وهو ما أسهم في استقطاب شرائح متنوعة من الزوار وربط النشاط الاقتصادي بالبعد الثقافي والتراثي. وضم المهرجان مجموعة متنوعة من الأجنحة والمعارض، من بينها المعرض التراثي والمعرض الزراعي ومعرض الأسر المنتجة وجناح التمور وجناح اللحوم والخضروات والمواد الغذائية والأدوات المنزلية والملابس والإكسسوارات والوجبات الشعبية والمشروبات والعصائر وألعاب الأطفال، وهو تنوع أسهم في زيادة حجم الإنفاق داخل المهرجان. وفي جانب الشراكات، شارك في إنجاح المهرجان 7 شركاء محليين إلى جانب الجهات الحكومية، وفي مقدمتها السلطة المحلية بمحافظة حضرموت والسلطة المحلية بمديرية حجر، حيث أسهم هذا التكامل المؤسسي في نجاح التنظيم ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار. مستمعي الكرام، كان ذلك هو الخبر الأخير في نشرة الأخبار الكاملة والمفصلة الرئيسة من المكلة، قرأتها على حضراتكم سالم علي الشاهد، ونفذها مباشرة على الهواء أسامة عمر جابر، وحررها من إدارة الأخبار والبرامج السياسية الزميل سالم أحمد محروس.
1: متابعاتنا الإخبارية آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء مستمرة معكم، وفيها: المحافظ الخنبشي: الاستثمار في الإنسان هو أساس نهضة الأوطان. 20 عاما من العطاء، مؤسسة حضرموت ترسخ ثقافة التعليم والتمكين. متابعات في تقرير شكري نصر مرسال. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي في كلمته التي ألقاها عبر منتدى أثر التنموي الذي نظمته مؤسسة حضرموت تنمية بشرية تحت شعار عقدان من الاستثمار في الإنسان، بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس المؤسسة ومسيرتها التنموية في مجالات التعليم والتأهيل والتمكين وبناء القدرات. وأشار المحافظ الخنبشي إلى أن التنمية الحقيقية لا تقاس بالمشاريع المادية فقط، بل بالتغيير الذي تحدثه في وعي وطموح الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لنهضة الأوطان. وأكد أن التحول الملحوظ في طموحات شباب حضرموت من البحث عن فرص عمل تقليدية إلى التنافس على المنح الدراسية في عرق الجامعات العالمية يعد ثمرة مباشرة لرؤية المؤسسة وجهودها، كما استعرض جانبا من حصاد عقدين من العمل، حيث بلغ عدد المستفيدين المباشرين من برامج المؤسسة نحو 237,000 مستفيد في مجالات الابتعاث والتعليم الفني والمهني ودعم الثانويات النموذجية. وشدد الخنبشي على دور المؤسسة في ترسيخ ثقافة تعليم الفتاة وأهمية منحها فرصتها الكاملة للمشاركة في التنمية، داعيا إلى تكامل الجهود بين الدولة والسلطة المحلية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لضمان استدامة التنمية وتحقيق أثر ملموس في حياة الأجيال القادمة. آنساتي سيداتي سادتي، تفصيلات أكثر حول هذا الحدث في حديث محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي الذي قال فيه:
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحاضرون جميعا كلا باسمه وصفته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدني أن أشارككم اليوم افتتاح منتدى آثار التنمية الذي يحتفي بالمسيرة الاستثنائية امتدت العقدين من الزمن، صنعت خلالها مؤسسة حضرموت تنمية بشرية نموذجا وطنيا رائدا في الاستثمار بالإنسان، وأرسخت تجربة تنموية جديرة بالاعتزاز تجاوز أثرها حدود حضرموت ليصل إلى مختلف أرجاء الوطن. إن هذا المنتدى لا يوثق لإنجازات مؤسسة بحسب، بل يحتفي بفكرة آمن تبنى بناء الإنسان هو المدخل الحقيقي لبناء الأوطان، وأن التنمية المستدامة لا تقاس بما يملك مشاريع الحزب، وإنما بما تحدثه من تغيير في الإنسان ووعيه وطموحه وقدرته على صناعة مستقبله. وعندما نتحدث عن مؤسسة حضرموت تنمية بشرية فإننا نتحدث عن تجربة جسدت معنى المسؤولية المجتمعية بأرقى صورها، وأسهمت في بناء رأس المال البشري باعتباره الثروة الحقيقية التي لا تنظر، والأساس الذي تقوم عليه نهضة المجتمعات واستقرارها وازدهارها. واستحضر في هذا المقام ما رواه رئيس مجلس المؤسسين المهندس عبد الله أحمد بوشان عن زيارته الأولى إلى حضرموت مطلع الألفية الثانية، حين كان كثير من الشباب ينشدون محاملين ملفاتهم بحث عن الاقتراض أو فرص عمل في المملكة العربية السعودية الشقيقة. أما اليوم بعد عقدين من العمل المؤسسي الدؤوب وقد تغير المشهد، إذ أصبح شباب حضرموت يحملون ملفاتهم للتنافس على النمح الدراسية للابتعاث إلى أعلى الجامعات العالمية طموحاً العلمي وإيماناً بأن المعرفة هي الطريق الأوثق لبناء المستقبل. إن هذا التحول الوعي والطموح لم يكن وليد الصدفة، بل كانت ثمرة رؤية بعيدة المدى واستثمار واعي في الإنسان، أثبت أن التنمية المقبلية الحقيقية تبدأ من العقل، وأن بناء القدرات والاستثمار الأكثر استدامة والأعمق ثراء والأعظم عائدا على المجتمعات. واليوم ونحن نستعرض حصائل عقدين العمل، فإن الأرقام التي تتحدث عن نفسها تتجاوز عدد المستفيدين المباشرين من برامج المؤسسة 237,000 مستفيد عبر منظومة متكاملة من المبادرات النوعية، شملت برامج الابتعاث الداخلي والخارجي والتمكين والتأهيل الفني والمهني وتحسين سبل العيش ودعم التعليم العام، إلى جانب برامج التنمية أسهمت في إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارة وتؤمن وتؤمن بقيمة العمل العملي والإبداع. ولم تتوقف جهود المؤسسة عند حدود التعليم والتأهيل، بل امتدت إلى معالجة التحديات التنموية بروح المباشرة والمسؤولية. فعندما نشرت دراسات الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن تدني مستوى التعليم، تبادرت المؤسسة عام 2007 إلى تأسيس مشروع الثانويات النموذجية لتغلو اليوم أحد أبرز النماذج التعليمية الرائدة، وأسهم في تقرير نخبة المكافآت المتميزة التي تواصل حضورها المشرف المشرف في الجامعات والمؤسسات داخل الوطن والخارج. كما شكلت برامج المؤسسة في مجال تعليم الفتاة محطة مبينة في مسيرة التنمية المجتمعية، حيث أسهمت في ترسيخ ثقافة تعليم المرأة داخل الأسرة الحرامية، وتعلمنا أن تمكين الفتاة علميا ومعرفيا هو استثمار في الأسرة والمجتمع والوطن، وأن التنمية الشاملة لن تتحقق ما لم تمنح المرأة فرصتها الثانية في التعليم والمشاركة والإبداع. الحضور الكرام، إنما تحقق من إنجازات ذاكرة من التنمية مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها جهود الدولة والسلطة المحلية والوزارات المرتبطة بالمجال التنموي والتعليمي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ومن هذا المنطلق ننظر بتقدير بالغ إلى هذه التجارب المؤسسية الكبائرة، ونؤمن بأن أهمية توسيع الشراكات التنموية وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات بما يضمن استدامة التنمية وإضاءة أثرها في حياة المواطنين. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن نوجه الرجال من خلف الشرطة والتكليف إلى جميع المؤسسين والداعمين والشركاء، وفي مقدمتهم الشيخ عبد الله أحمد بوكشان، وإلى مجلس الإدارة وكافة كوادر مؤسسة حضرموت تنمية بشرية على ما بذلوه من جهود مخلصة وعطاء متواصل طوال 20 عاما أثمرت تجربة التنمية التي ستظل علامة مضيئة في تاريخ حضرموت ونموذجا تحتلميه في العمل المؤسسي. ونؤكد لكم من الدولة والسلطة المحلية ستبقيان داعمين لكل البادرات التي تستثمر في الإنسان وتوسع آفاق التعليم وتعزز فرص التمكين وتفتح أمام الشباب والمرأة آفاقا أرحب للمشاركة والإنتاج، لأن مستقبل الأوطان يبدأ من الإنسان، ولأن بناء الإنسان هو الاستثمار الذي لا يخسر أبدا. ختاما أيها الأخوة، نجدد تقديرنا لكل من أسرى في نجاح هذه المسيرة المباركة، ونتطلع لأن يكون هذا المنتدى محطة جديدة لانطلاق مزيد من المبادرات والشراكات التي تعزز التنمية البشرية وتعزز مسيرة البناء وتسهم في صناعة مستقبل أكثر ازدهارا.

عندما تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب، نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلا تقدم نبض الحنين.

0: نبض الحليل حلقات يعدها لإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقدي.
1: ما قدر على البعد.

أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض الحنين، البرنامج الذي نصحبكم فيه في رحلة عبر روائع الأغنية الحضرمية، نستعيد معها عبق الماضي ودفء الذكريات وجمال الكلمة التي عبرت عن الإنسان الحضرمي في أفراحه وأشواقه وحنينه إلى الأرض والناس. فالحنين ليس مجرد استرجاع لذكرى مضت، بل هو شعور يسكن القلب ويوقظ في النفس صور الأماكن التي أحببناها والأشخاص الذين تركوا في أرواحنا أثرا لا يمحوه الزمن. ولعل الأغنية الصادقة هي أكثر الفنون قدرة على ترجمة هذا الإحساس، لأنها تمزج بين الكلمة واللحن والصوت، فتصل إلى القلب قبل الأذن.

وقد زخرت الأغنية الحضرمية بروائع خلدت أسماء المدن والقرى والأودية، فجعلت من المكان بطلا للقصيدة، ومن الذكرى نبضا يتجدد مع كل استماع. في هذه الحلقة نقف عند واحدة من أجمل روائع الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار، التي تغنى بها الفنان الكبير أبو بكر سالم بلفقيه، فانتشرت في أرجاء الوطن العربي، وظلت حتى اليوم عنوانا للشوق والوفاء لمدينة تريم، مدينة العلم والأربطة والثقافة والأدب.

أحبائي الكرام، كتب الشاعر حسين أبو بكر المحضار هذه القصيدة بعنوان باحل في الغنة مدينة حضرموت. وكلمة باحل من المفردات الشعبية الحضرمية، وتعني سأحل أو سأقيم أو سأسكن، وهي تعبر عن أمنية الشاعر في الإقامة بمدينة حضرموت وبين أهلها. وعندما غناها الفنان أبو بكر سالم بالفقيه، استبدل كلمة باحل بكلمة شوقي، فأصبحت شوقي للغنة مدينة حضرموت. وكان هذا التعبير موفقا، لأن كلمة شوقي أقرب إلى فهم المستمع العربي، وتحمل المعنى الذي أراده المحضار، كما تنسجم مع روح الأغنية التي تقوم على الحنين والوفاء والانتماء للمكان.

أيها الأحبة، يفتتح المحضار قصيدته بقوله: فرصة من العمر يا ليتها ما انقضت، في تريم المدينة علينا مضت، عند المحبين لبعدهم ما أغمضت مقل عيني ولا ذقته لذيذ القوت. منذ البيت الأول ندرك أننا أمام قصيدة لا تصف مدينة فحسب، بل تسجل تجربة إنسانية صادقة. فالشاعر يرى أن الأيام التي عاشها في تريم كانت من أجمل محطات العمر، ويتمنى لو أن الزمن توقف عندها. ثم ينتقل مباشرة إلى أثر الفراق، فيصور الشوق تصويرا بالغ الصدق، فلا النوم يغمض عينيه ولا الطعام يجد له لذة، وهي صورة عرفها كل من ذاق مرارة البعد عن الأحبة أو عن الوطن. لقد استطاع المحضار أن يحول إحساسه الشخصي إلى شعور إنساني عام، فكل مغترب يجد نفسه في هذه الكلمات، وكل مشتاق يرى فيها شيئا من حكايته.

ويواصل المحضار حديث القلب فيقول: فارقتهم والدمع من عيوني سبل، والتذكار في خاطري لم يزل، يا ريت لي عندهم كن ولا محل يكفل الرأس لو حتى 12 فوت. هنا يبلغ الحنين ذروته، فالفراق لم يمحو الذكريات بل زادها رسوخا في القلب، ويتمنى الشاعر لو كان له في تريم مأوى متواضع أو بيت صغير مهما كان بسيطا يكفيه أن يبقى قريبا من أحبته. إنها ليست أمنية امتلاك دار، وإنما أمنية البقاء في المكان الذي تعلق به القلب، حيث يشعر الإنسان بالألفة والطمأنينة. ثم يقول: هم أهل ودي وأمنيتي والطلب والرجاء في حياتي وفي المنقلب، هم حبل رجواي والواسطة والسبب، عن هوى غيرهم قلبي مسا مفروت. وهنا تتجلى قيمة الإنسان قبل المكان، فالمحضار لا يحن إلى المباني والطرقات بل إلى الناس الذين منحوا المدينة روحها، ولذلك أصبح التريم عنده مرادفة للمودة والوفاء والمحبة. ولعل هذا هو سر خلود هذه القصيدة، فهي تتحدث عن الإنسان قبل أن تتحدث عن الجغرافيا، وعن العلاقات الصادقة قبل أن تصف المعالم.

أعزائي المستمعين، ويواصل الشاعر حسين أبو بكر المحضار رسم صورة تريم، ولكن هذه المرة من خلال الحياة التي عاشها بين أهلها، فيقول: أيامهم الليالي تمر في أنس، بس ما ودي إلا معاهم وبس، وجوههم مسفرة ما دخلها غلس، يخرج الضيف مما شاهده مبهوت. في هذه الأبيات يصف المحضار مجتمعا تسوده المحبة والألفة، فالوجوه مشرقة والقلوب صافية، والضيف يحظى بحسن الاستقبال وكرم الضيافة حتى يغادر المدينة وهو يحمل أجمل الذكريات عنها وعن أهلها، ثم ينتقل إلى أحد أشهر معالم تريم فيقول: عديت في سفع عديد والحقت عد، كل ضامي وعطشان فوقه يرد، ما حقت عدد محاسنه لو جيت عد، إيش لبنان وإيش العاصمة بيروت. ويشير هو الشاعر إلى سفع عديد، وهو من المواضع المعروفة في مدينة تريم، ثم يذكر العد، وهو الاسم الذي يطلق في حضرموت على العين أو مورد الماء الذي يتدفق باستمرار. وكانت هذه الموارد تمثل شريان الحياة في الوادي، يقصدها الناس للشرب وسقي النخيل والمزارع. ولهذا يقول: كل ضامي وعطشان فوقه يرد، أي أن كل من أصابه الظمأ يجد عنده الماء العذب والارتواء. ثم يبالغ المحضار في وصف جمال المكان فيقول: إن محاسنه لا يمكن عدها أو حصرها. ويختم بصورة شاعرية جميلة عندما يقول: إيش لبنان وإيش العاصمة بيروت، وهي ليست مقارنة جغرافية، وإنما تعبير صادق عن شدة تعلقه بتريم، حتى أصبحت في نظره أجمل من المدن التي اشتهرت بجمالها. فالمحب يرى وطنه بعين القلب، ولذلك تغدو مدينته أجمل بقاع الأرض. تريم مدينة العلم والجمال. أحبائي المستمعين، ولعل هذه القصيدة تدفعنا إلى التوقف قليلا عند المدينة التي تغنى بها المحضار، والتي بقي اسمها حاضرا في الشعر والأغنية الحضرمية. إنها تريم، إحدى أعرق مدن وادي حضرموت، وواحدة من أشهر مدن العلم والثقافة في العالم الإسلامي. عرفت تريم منذ قرون بأنها مدينة العلم والعلماء، ومنها خرجت أجيال من الفقهاء والدعاة الذين حملوا رسالة الإسلام إلى بلدان شرق آسيا وإفريقيا، وأسهموا في نشر قيم التسامح والاعتدال، حتى غدت تريم منارة علمية يقصدها طلاب العلم من مختلف البلدان. كما تتميز المدينة بكثرة مساجدها التاريخية ومآذنها، حتى لقبت بمدينة المساجد، وتشتهر بعماراتها الطينية الفريدة وقصورها التاريخية الشامخة التي تمثل جانبا مهما من التراث المعماري الحضرمي، إلى جانب بساتينها ونخيلها وأوديتها التي أضفت عليها جمالا خاصا. ولم تكن تريم مدينة علم فحسب، بل كانت أيضا حاضنة للأدب والشعر والفنون، فازدهرت فيها المجالس الأدبية، وانتشرت فيها ألوان الدان والإنشاد والغناء الحضرمي. ولذلك لم يكن غريبا أن يفتتن بها الشاعر حسين أبو بكر المحضار، وأن يجعلها بطلة لهذه القصيدة الخالدة. وعندما نستمع إلى هذه الأغنية، فإننا لا نستمع إلى وصف مكان فحسب، بل إلى حكاية مدينة صنعت الإنسان وألهمت الشاعر وأطربت الفنان، وظلت حاضرة في وجدان كل من عاش فيها أو زارها أو
حملها معه في ذاكرة الغربة.

0: أعزائنا المستمعين، كانت هذه وقفتنا مع واحدة من روايع الشاعر الكبير حسين أبو بكر المحضار التي صدح بها صوت الفنان الكبير أبو بكر سالم بلفقيه، فحملت عبق تريم إلى كل مكان وغدت من أجمل أغنيات الحنين في التراث الحضرمي. لقد جسدت هذه الأغنية معنى الانتماء الصادق، وأكدت أن حب الأوطان لا يقاس باتساعها، بل بما تتركه في القلوب من ذكريات، وبما يرتبط الإنسان بأهله وأرضه وتاريخه. وتبقى تريم بما تحمله من أرث علمي وثقافي وإنساني واحدة من المدن التي تستحق أن تروى حكاياتها وأن تتغنى بها القصائد، وأن تبقى حاضرة في وجدان كل محب لحضرموت.
1: فرصة من العمر

إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نبض الحنين، حتى نلتقي بكم في حلقة جديدة. تقبلوا أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: النبض الحنين حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقدي.
1: ما قدر على البعد.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم بالأخبار الرياضية لهذا اليوم الأربعاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إخوة الإيمان في كل مكان، نقلنا إلى حضراتكم على الهواء مباشرة آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، نستمع وياكم الآن إلى الأخبار الرياضية.
1: أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم تحديد يوم 24 من أغسطس الجاري موعدا لسحب قرعة النسخة الثالثة من دور أبطال الخليج للأندية لموسم 2026-2027، والتي تنطلق منافساتها في 13 من أكتوبر 2026 وتستمر حتى 30 من أبريل 2027 بمشاركة 12 ناديا يمثلون الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأكد الاتحاد الخليجي أن مراسم القرعة ستسحب عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت الدوحة عبر الاتصال المرئي. وفقا للائحة التنظيمية للمسابقة سيجري توزيع الفرق إلى 12 مشاركا على 3 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، حيث يقضي نظام الدوري بتأهيل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث إلى الدور ربع النهائي الذي سيقام بنظام الذهاب والإياب. ومن المنتظر أن تشهد النسخة الثالثة أكبر مشاركة في تاريخ الدوري منذ انطلاقته بعد قرار زيادة عدد الأندية من 8 إلى 12 ناديا، خطوة تعكس تطوير الدوري وتوسيع قاعدة المشاركة بين الاتحادات الأعضاء. حقق فريق اتفاق جول الشفاء فوزا عريضا ومستحقا على نظيره أهرام الديس بثلاث أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الشعب حضرموت ملعب الفقيد حسين مسلم المنهالي ضمن منافسات بطولة

تواجده مع شبكة بي إن سبورتس لمدة 4 سنوات جديدة ليواصل رحلته مع القناة القطرية في خطوة وصفها بأنها تجديد متجدد مع بيته وجمهوره. وكشف الشوالي الخبر عبر حساب الرسمي على موقع فيسبوك حيث كتب عقدا جديد وتحد جديد 4 سنوات قادمة. ويعني هذا التجديد استمرار أحد أشهر الأصوات الرياضية العربية في تغطية أبرز المنافسات العالمية وفي مقدمتها كأس العالم ودوري أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية الكبرى. ويعد الشوالي واحدا من أبرز المعلقين الرياضيين في العالم العربي خلال العقدين الأخيرين بعدما نجح في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة بفضل أسلوبه المميز الذي جمع بين الحماس والثقافة اللغوية والاستشهاد بالأبيات الشعرية والاقتباسات الأدبية، وهو ما منحه مكانة خاصة لدى عشاق كرة القدم على مستوى العالم العربي. واصلت لعنة نادي النصر مطاردة حارس نادي أرسنال الأسبق لتهدده باعتزال كرة القدم بشكل نهائي رغم بلوغه 37 عاما من العمر. ويتعلق الأمر بالكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى نادي أتلانتا المكسيكي والذي سبق له تمثيل نادي أرسنال بين عامين 2014 و2018 ونابولي حتى عام 2022 قبل الانتقال إلى النصر الذي ظل معه حتى عام 2024. وقال برنامي إن فيفا الكولومبي إن أوسبينا يمر بفترة صعبة مع نادي المكسيكي الجديد أتلانتا بسبب إصابة تعرض لها مع نادي النصر قبل 3 سنوات وتحديدا في العام 2023. وكان الحارس الكولومبي قد تغيب عن النصر في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الثاني 2023 وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية بسبب إصابة قوية تعرض لها في الكوع الأيمن. أعلن نادي ترابزون سبور مساء أمس الثلاثاء بدء مفاوضاته الرسمية للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح في خطوة تمهد لإتمام واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات. وقال النادي التركي في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة إكس بدأت المفاوضات بشأن انتقال محمد صلاح إلى نادينا. ولم يكشف ترابزون سبور عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بالمفاوضات سواء بشأن قيمة الصفقة المحتملة أو مدة العقد أو المرحلة التي وصلت إليها المحادثات بين الطرفين. وقبلها بدقائق نشر الحساب الرسمي لترابزون مقطع فيديو يظهر فيه الإهرامات المصرية في إشارة إلى قرب التعاقد مع اللاعب المصري الدولي محمد صلاح. كشف تقرير صحفي أمس الثلاثاء عن تطور كبير في سعي برشلونة لضم جوليان الفاريز نجم أتلتيكو مدريد خلال الصيف الجاري. ويعد التعاقد من المهاجم الأرجنتيني جوليان الفاريز الهدف الأبرز لبرشلونة وقد بدأ النادي بالفعل في اتخاذ خطوات جادة لضمه. وحتى الآن لا يزال أتلتيكو مدريد مصرا على موقفه الرافض للانتقال اللاعب للبارسا رغم رغبته في الرحيل لبرشلونة، إلا أن زيارة قام بها وفد النادي أمس الثلاثاء قد تسرع في وتيرة المفاوضات بشأن جوليان الفاريز. وذكر صحيفة ديبورتيفو الأسبانية سافر المدير الرياضي ديكو وما ساعده تشواو إلى مدريد اليوم بهدف إحراز تقدم في صفقة ضم جوليان الفاريز. ويؤكد برشلونة أن الأرجنتيني هو هدفه لتعزيز خط الهجوم، كما يدرك أن رغبة اللاعب في مغادرة أتلتيكو قد تسهل الصفقة. وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماعا بين ديكو وجواو مع فراندو وكيل أعمال جوليان الفاريز مقرر عقده خلال الساعات القادمة. ويرتبط المهاجم بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2030، لكن برشلونة يأمل في أن يقدم اللاعب بادرة أخرى لتأكد رغبته في الرحيل عن أتلتيكو مدريد ثم إلى برشلونة. يواصل برشلونة تقييم وضع أحد أبرز صفقاته الشابة قبل انطلاق الموسم الجديد في وقت يترقب فيه الجهاز الفني حسم مصير اللاعب داخل منظومة الفريق رغم الخطوات التي اتخذها النادي عقب التعاقد معه هذا الصيف. وكشف الصحيفة سبورت أن الجناح البلجيكي جي سي يظهر بالفعل ضمن قائمة الفريق الأول على الموقع الرسمي لبرشلونة رغم أن وضعه النهائي لم يحسن بعد إذ لم يتم تسييره حتى الآن كلاعب في الفريق الأول. وكان

0: برشلونة قد أعلن رسميا تعاقده مع اللاعب قادما من كلوب بروج بعقد يمتد حتى عام 2031 قبل أن يقيم مراسيم تقديمه بحضور رئيس النادي إخوان لابرتا عقب إتمام صفقة بلغت قيمتها 8,500,000 يورو. نتائج مباريات أمس الثلاثاء المباريات الودية: نوتنغهام يونايتد يتعادل مع ديربي كوانتي بهدف دون رد، وكونتي نيوبورت يخسر من روما بأربع أهداف لهدف، والميرا الأسباني يتغلب على النصر السعودي بهدفين دون رد، ونورتش سيتي يتعادل مع كمبردي يونايتد بدون أهداف، وباثوم يونايتد يخسر من استون فيلا بثلاث أهداف لهدف. مباراة الليلة في الدور اليمني: العروبة مع فحمان في الرابع عصرا وعلى ملعب الفقيد برادن. وفي بطولة كاس الجمهورية: نادي المكلا يستضيف تضامن شبوة على ملعب الفقيد. في الدور اليمني: العروبة مع فحمان في الرابع عصرا وعلى ملعب الفقيد برادن. وفي بطولة كاس الجمهورية: نادي المكلا يستضيف تضامن شبوة على ملعب الفقيد برادن. مباراة الودية للأندية: بترول السيوط مع الأهلي المصري بالساعة 6 مساء، ومارسيليا مع الشيحانية القطري في الساعة 36 دقيقة، والأهلي السعودي مع الاتفاق السعودي في الساعة 45 دقيقة، ولاتسيو مع أوستيا في الساعة 7 مساء، ونابولي مع ساسونا في الساعة 37 دقيقة، وشيفاز مع أسبورغ في الساعة 8 مساء، وساساولو مع سلتا فيغو في الساعة 9 مساء، وأرسنال مع ريال بيتيس في 39 دقيقة مساء، وريال مايوركا مع باريس سان جيرمان في 10 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا فيم بخريبة، تحيات العزيز عمر بنبوع، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

0: منذ وجد الإنسان وفي نفسه الرغبة الملحة في التنقل والسفر والترحال،
1: فالإنسان مفطور على حب الاستطلاع والتشوف والتشوق إلى معرفة كنه المجهول.
0: الإنسان منذ خلقه الخالق جل شأنه وهو عاشق للبحث وراء الخفيات وكشف حجب الأرض والسماوات للتعرف على أسرارها والإحاطة بشأنها.
1: ومن هنا كانت بداية تلك المغامرات المثيرة،
0: مغامرات ابن بطوطة.
1: مغامرات ابن بطوطة حلقات يومية
0: تكتبها أمل الكلاوي.
1: مغامرات ابن بطوطة إخراج أحمد سالم.

0: ولا يمنعك خفض العيش في دعة نزوع نفس إلى أهل وأوطان، تلقى بكل بلاد إن حللت بها أهلا بأهل وجيرانا بجيران.
1: يا ابن بطوطة، قد سافرت وارتحلت، فما تركت شرقا ولا غربا من بلاد المعمورة، فأي بلاد الله أحببت؟
0: بعد مكة أم القرى المشرفة ببيت الله الحرام، وبعد يثرب المدينة المنورة بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: عليه الصلاة والسلام،
0: فإني أقول أحب آفاق البلاد إلى الفتى أرض ينال بها كريم المطلب.
3: نعم والله يا ابن بطوطة، صدقت وحقك يا أبا عبد الله.
4: أحب آفاق البلاد إلى الفتى أرض ينال بها كريم المطلب.

0: يقول ابن بطوطة: يا سادة يا كرام، سافر يا ابن آدم وارتحل، فربما أسفر السفر عن الظفر، وربما تعذر في الوطن قضاء الوتر.
1: ويقول ابن بطوطة: وقد أخذته الخطى فأوغل في أرض الصين، ينزل السهول والوديان ويصعد التلال والجبال. سافر يا ابن آدم سافر، فإن السفر يسفر عن أخلاق الرجال.
0: ولما رست بهم السفينة على شاطئ تلك الجزيرة الصغيرة القريبة من جزيرة سندبور، وجدوا هناك جوكيا مستندا إلى حائط بدخانة. البدخانة بلغة أهل تلك البلاد هي بيت تعبد فيه الأصنام والعياذ بالله.
2: يا أبا عبد الله، هذه الجزيرة تعبد فيها الأصنام من دون الله،
3: وربما كان أهلها ممن يضمرون الشر لعباد الله، فلنرجع إلى الجاكر ولنقي أنفسنا شرهم الماكر.
4: ويحكم، هل جئنا إلى هذه الجزيرة كي نرجع خائفين نجر أذيال الخيبة؟ ما الذي يدعونا للخوف وها نحن نرى الجزيرة شبه خاوية؟
2: انظر إلى هذه الدخانة المزدحمة بالأصنام المرصوصة، والناس الذين تمددوا حولها وكأنهم خشب مسندة،
3: وهذا الجوكي الذي يتبع خطواتنا من بعيد ولم يغفل عنا لحظة واحدة منذ نزلنا على أرض هذه الجزيرة، ولسنا نعرف أي شر يضمره لنا.
5: لبيك يا سيدي، قد سمعتك تناديني فتركت مجلسي بين الأصنام وجئتك طائعا، فأي شيء تريد مني؟
6: لست أريد شيئا، ولكنني أردت أن أسألك: لماذا تتبع خطواتنا؟ لماذا تراقبنا أينما ذهبنا؟
7: يا هذا جوكي، إن عينا من عيون حاكم الجزيرة تراقبنا، فاعلم أننا قوم مسلمون لا ندمر الشر لأي مخلوق كان. ها، عجبا، ما لك لا تتكلم؟
3: يبدو أن الرجل أصيب بسحر أو خبل، فقد لزم الصمت فجأة وأخذ يستخدم معنا لغة الإشارة كأنه أبكم لا يتكلم.
2: يبدو أنه فعل ذلك خوفا من هؤلاء الجند الذين يحرسون الدخانة من أعلى الشجرة العالية.
4: أي جند يا امرأة؟ لست أرى أحدا هنا.
2: هؤلاء يا ابن بطوطة، هؤلاء الجند، إنهم يتخفون وراء هذه الشجرة الكبيرة.
7: عجبا، انظروا إلى الجوكي ماذا يفعل، إنه يتصرف وكأنه أصيب بمس مفاجئ من الجنون. ما هذا الذي يفعل؟ إنه يضرب برأسه في الهواء وكأنه يقاتل أشباحا مخفية.
8: ابتعدوا عن الدخانة، ابتعدوا عن الدخانة، فأنا الجوكي حارسها وحارس كل هذه الجزيرة. ابتعدوا عن دخانتي، ابتعدوا عن دخانتي.

0: لما نزلنا بتلك الجزيرة الصغرى وجدنا بها جوكيا مستندا إلى حائط، وهو فيما بين صنمين منها، وعليه أثر المجاهدة. فكلمناه فلم يتكلم،
1: ونظرنا هل معه طعام، فلم نرى معه طعاما. وفي حين نظرنا صاح صيحة عظيمة، فسقطت عند صياحه جوزة من جوز النارجيل بين يديه، فدفعها لنا، فعجبنا لذلك كل العجب.
2: اكترثوا منه، أخشى أن يكون مجنونا لا يدرك ماذا يفعل فيصيب أحدنا بأذى. تعدوا تعدوا عنه.
3: خذوا الجوزة وارحلوا، ارحلوا عن هذه الجزيرة، فإن أهلها مثل أهل أختها الكبرى.
4: ها، لقد عدل الكلام، لكنه هذه المرة يكلمنا همسا.
5: لكن ماذا يقصد بأختها الكبرى؟ وماذا يعني من تحذيره؟
3: الجزيرة الكبرى يا ابن بطوطة، أم نسيت؟ أم تراك تحب أن تصبح مأكولا لقوم يحبون أكل لحم البشر؟
0: بلى بلى، قد فهمت ماذا تعني يا جوكي، قد فهمت أن أهل هذه الجزيرة يأكلون لحم البشر مثل تلك لكنك تتكلم مثلنا.
1: وهو يتقن العربية ويكلمنا بلسان العرب.
3: لأني عربي مثلكم، موحد ومؤمن بالله الواحد الأحد. لأني مسلم مثلكم.
6: سبحان الله، فماذا تفعل في هذه الدخانة؟ ولماذا تقف بين هذه الأصنام الضخمة العملاقة؟

0: فهمت عنه أنه أشار لنا إشارة تعني أنه مسلم يخفي إسلامه من أهل تلك الجزيرة، وأنه يتعيش من بيع جوز النارجيل.
1: وفهمنا منه أنه يتحين الفرص للدعوة لدين الله سرا، فمن وجد فيه فطرة نقية من أهل تلك البلاد أو البحارة الذين ينزلون بالقرب منه عرض عليهم الإسلام وأفهمهم حقيقة دعوته الإنسانية.
0: وعندما سافرنا إلى مدينة هنور زرنا سلطانها المسلم السلطان جمال الدين محمد بن حسن، وهو من خيار سلاطين المسلمين في ذلك الزمان.
2: انتظروا هنا بالقرب من باب مسجد هنور ولن يطول انتظاركم.
3: ها؟ ماذا تحسبنا يا عم؟ نحن لم نأتي إلى هذه البلاد البعيدة لنتسول أو نسأل الناس إحسانا، إننا هنا لمقابلة سلطان هنور والسلام عليه لأنه مسلم مثلنا.
2: وأنا أعلم ذلك يا ابن بطوطة، فلما كل هذا الغضب ولما كل هذه الثورة؟
1: فأنت لم تحضرنا إلى باب المسجد للتسول.
2: حاشا لله يا بنيتي، فإني أعلم أنكم قدمتم من بلاد المسلمين وهي مليئة بخيرات رب العالمين، لكنني أحضرتكم إلى باب المسجد لأن هذا أنسب مكان تلتقون فيه بالسلطان جمال الدين.

0: يقول ابن بطوطة: يا سيدة يا كرام، إن السلطان جمال الدين كان قدوة المسلمين في بلاد الصين في ذلك الزمان، فقد كان مواظبا للصلاة في الجماعة، وعادته أن يأتي إلى مسجد هانور قبل الصبح بساعة
1: فيتلو المصحف حتى يطلع الفجر، فيصلي أول وقت، ثم يركب إلى خارج المدينة ويأتي عند الضحى، فيبدأ بالمسجد فيركع فيه، ثم يدخل إلى قصره،
0: وهو يصوم معظم الأيام. وكان يقدم للفقراء كل يوم صنفا من صنوف الطعام، فكتب ابن بطوطة يصف بعضا من أصناف طعامه الذي كان يقدمه لفقراء المسلمين في سلطنته.
2: ترتيبه في ذلك أن يؤتى بمائدة نحاس يسمونها خنجة، ويجعل عليها طبق نحاس يسمونه الطالم بفتح الطاء المهمل وفتح اللام.
3: أين الجارية الحسناء يا حاجب القصر؟ أحضروها في الحال لتغرف للناس الطعام.
4: يا لها من عادة عجيبة يا مولاتي السلطانة، هل من الضروري في طقوس إطعامكم الطعام أن تقوم جارية حسناء بغرف الطعام للضيوف؟
3: نعم يا أم عبد الله، لابد أن تكون جارية حسناء من حسناوات قصر السلطان، ويكون عليها 7 أثواب آخرهن وأعلاهن ثوب من حرير الصين.
2: وهل تقوم بغرف الطعام بنفسها وهي تلبس ثياب الحرير الثمينة؟
3: هذا تقدير للطعام وللضيوف الذين سيأكلون، فتأتي الجارية فتقدم قدور الطعام بين يدي مولانا سلطان هانور، ومعها مغرفة نحاس كبيرة، فتغرف بها من الأرز مغرفة واحدة وتجعلها في الطالم.
5: ها هو طبقي، أنا النوخذة، أنا ضيف مولانا السلطان.
6: أنا الوزير حسان، أغرفي لي وزيدي من السمن يا أميرة الجميلات الحسان. إنها تغرف لي أنا قبل كل الضيوف. انظر انظر يا مولاي، الجارية الجميلة تصب السمن فوق الأرز.
2: وما هذا أيضا؟ إنها تضع فوق الأرز عناقيد الفلفل المملح. وما هذا أيضا يا نورشاه؟
4: إنه طعام غريب لكنه شهي جدا ولا ريب، فالجارية تضع فوق كل ما سبق من طعام، تضع الزنجبيل الأخضر والليمون المملح والعنب وهو ثمر المانجو، فما أعجب وما أشهى من طعام.
2: يا سلام، ما أبدع هذه الرائحة. ما هذا الصنف الذي يحمله الغلمان بين يدي هذه الجارية الفاتنة يا ترى؟
3: حسبك يا ابن بطوطة، فكل شيء مسموح هنا في قاعة طعام السلطنة إلا مغازلة النساء.
1: وهكذا راح الإنسان يجوب الأرض والبحار، ويقطع العوامر والفيافي والقفار، ويجول في آفاق الأرض، ويمشي في مناكبها ساعيا وراء رزقه،
7: أو متأملا فيما خلق الله تعالى، متطلبا الدلائل على عظيم قدرته وبديع صنعته، ليطمئن منه القلب ويزداد لديه اليقين. ومن هنا بدأت رحلة ابن بطوطة.
1: مغامرات ابن بطوطة، تكتبها للإذاعة أمل الكلاوي.
7: إخراج أحمد سالم.

الكرام واحتضانا أمنح الصبر.

Yeah.

يا حياة هل يرجعني ذاك الزمان يا حياة الروح.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بين السؤال والجواب يكمن فصل الخطاب، وأنتم ونحن في أثير إذاعة المكلا. ضيف على ناصية الحوار. ضيف على ناصية الحوار، حلقات إذاعية في ساعة أثيرية يعد محاورها ويديرها أسبوعيا سعيد علي الحاج.

نساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا ضيف على ناصية الحوار. هذا أنا من خلف الميكروفون سعيد الحاج، أحييكم ويحييكم معي من الهندسة الصوتية الزميل أسامة عمر جابر، ومن الإعلام الجديد بإذاعة المكلة الزميلة مادلينا باكود. مرة أخرى آنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، تحية وسلامة ومرحبا بكم معنا ضيف على ناصية الحوار.

0: أنساتي سيداتي سادتي سامعي الأعزاء، ضيفنا على ناصية الحوار واحد من المبدعين الكبار في الساحة الفنية، هو الآن من فناني الصف الأول بمحافظة حضرموت بعد مشوار طويل من العطاء ليس فحسب في مجال الفن والغناء والطرب والموسيقى، ولكنه أيضا جاء شاعرا كبيرا من السمع والبصر من المجتمع والذات، شاعرا كاتبا للكلمة الغنائية بإتقان، ولعل من أبرز أغنياته الغنائية الشعرية أغنية إيش الذي خلاك، وهذه الأغنية سرحت في الوسط الفني إذ اشترك فيها يعني هي جاءت بقوام المثلث الغنائي الناجح، كتب كلماتها ضيفنا على ناصة الحوار ولحنها الأستاذ الكبير أحمد مفتاح، وتغنى بها الراحل فنان حضرموت الأول كرامة سعيد مرسال الذي أيضا له فضل كبير بعد الله في صقل موهبة ضيفنا لهذا اليوم. ضيفنا الفنان والشاعر والناشط المجتمعي محمد صالح بن حميد، وهاتفنا 302929 للتواصل معنا لإثراء حوار هذه الحلقة. أستاذ محمد مرحبا بك معنا.
1: حياكم الله، يعطيكم العافية وسعد صباح كل مستمعي الإذاعة.
0: حياكم الله محمد. بعد مشوار طويل

0: ما بعد الوسط محمد جمعة خان، ثم يأتي مرسال وعبد الرب إدريس ومفتاح كندارة ومحفوظ بومبريك والفنانين الكبار الذين سبقوكم، ثم أتيتم أنتم لتكونوا حلقة وصل بين ثلاثة أجيال من من من من بعد محمد جمعة خان. حافظتم على على على أسس الغناء الحضرمي، لم تنزلوا عنها، لم تتغيروا عنها. كيف كان لكم ذلك يعني وأنتم مواهب صغيرة؟ يعني الحقيقة أنكم تختلفوا عن الأصوات الكثيرة الغنائية التي تكتسح الساحة الفنية، ولكنها للأسف الشديد ليست منتمية انتماء كاملا إلى أصالة فننا الغنائي الحضرمي. أنتم كجيل ثالث يعني يمكن لكم أيضا أن تتغيروا ولا تتأثروا بالموروث الشعبي، ولكن تأثرتم بل ويعني حملتم أنفسكم مسؤولية الحفاظ عليه. كيف جاء هذا؟
1: طبعا أول شكر جزيل على ما سبق منك أخي سعيد على الإطراء. ومسألة الحفاظ أو كيف التمسك بالموروث، هو أصلا ديك الفترة كان الراغب في الانتماء إلى الوسط الفني كانت تكاد تكون عليه تلك الشروط، أنك لازم تكون عندك خلفية ثقافية في في في في الجانب الفني فيما يخص التراث، حتى إذا كان بتخرج أنت مثلا في الفترة هذك بتأخذ بطاقة عضوية اتحاد الفنانين، يسوون لك اختبار كم حفظك في العوادي، كم حفظك في الدان، كم حفظك في لازم تكون بهذا الشكل. ضف إلى ذلك أنه قد يكون في الفترة هذك عدم وجود مواقع التواصل اللي موجود الآن مش موجودة كان في ذلك الفترة. يعني أنت عندك معنا موجود الأشرطة طبعا، موجود التلفزيون، موجود لكن مش بالمجال المفتوح الآن. أيضا كانت هناك عشق من الأهل من الناس بالفنانين الكبار، محمد جمعة خان، عبد الرب إدريس، بن شامخ، كرام مرسال. وطبعا كنت في بيئة كانت تكون فنية كاملة. الوالد طبعا مغني شبواني وملحن شبواني، وعنده يعني هواية جمع الأشرطة للفنانين هذول، كرام مرسال، محمد جمعة، محفوظ بن بريك، كان عشاق محفوظ بن بريك ومحمد جمعة. أخوي كان برضو نفس القصة، عنده هواية الطرب وحب الطرب بس متخصص في كرام مرسال. أضف إلى ذلك أنه أخواني كلهم اللي هو خميس وسالم في حدود تقريبا في 74-73 كانوا مهتمين في الجانب الفني وشكلوا فرقة موسيقية داخل البيت. أيوة. وكنت أنا كورال معهم وسمعت شبعت كثير، تشبعت من أخواني بالأغاني المحضارية، وتشبعت من الوالد بأغاني محمد جمعة. لذلك يعني نشأت وفي ذهني هنا موجود محمد جمعة. وكان تحدي، كان الوالد لما بدأت تتعلم العود في تقريبا في حدود 80-81 كان يدخل علينا يعني نتعلم على العود، يقول لي ما بقول لك فنان إلا إذا غنيت أغاني محمد جمعة. لذلك كانت عندي إصرار على أن لازم أغني أغاني محمد جمعة. هذا الرجل اللي دائما يتحدث عنه والدك وأنه فنان كبير وأنك ما بتكون فنان إلا إذا كان غنيت أغانيه، إلى أن بدأت بالأغاني البسيطة. كان يقول لي بس ما سمعت في دقيقة، ما سمعت بشراك. يعني أنت تنشأ في هذه البيئة وتحس انه من من من من الاب انه هذا الشخص، هذا الفنان لازم تكون انت تمشي على
0: رتم.
1: ايوه. اضافه الى الفنانين اللي جاوا معانا في جيلنا، سهل بسبول، فريسة عبد المحيصون، يعني تحس الواحد منهم معادله في بدايه جلساته يغني امهات الغناء.
0: نعم.
1: الحضرمي.
0: نعم.
1: الان كانت تكون هناك فجوه، يعني تحصل الفنان اللي

0: الظهر يعني ما عندي ذاك يعني نقول نحن الانتماء الى الى الى الى, إلى التراث. وهذا شيء مهم جدا يعني. كان تابع في التيك توك بث مباشر مع الفنان هشام محروس كان يتحدث في هذا الجانب. قال نحن مشكلتنا الان في فنانين اليوم انه بيغني لك كذا كذا اغنيه حق راشد الماجد, كذا كذا اغنيه حق عبد المجيد عبد الله, كذا كذا حق كاظم, كذا كذا, لكن لما جيت في في في الموروث حقنا في الاغاني حقنا تحصل للاسف ما عنده ذاك الالمام بها, وما عنده تقريبا الرغبه على انه يستوعب هذا الشيء.
1: طيب الى ايش ترجع هذا يعني؟ سبب مباشر, هل لانه كان مثلا اتحاد الفنانين كجهه مسؤوله عن الفنانين مثلا مكتب الثقافه الذين هم حولك يدفعوا بك, او انه يعني الان صار هناك يعني عدم انتماء لا للمؤسسات الثقافيه والفنيه ولا حتى للجمهور ولا حتى للناس يعني ولا حتى للتراث يعني لماذا يذهب الفنان مننا الموهوب الى الخليج العربي, بينما الخليج العربي ياتي الينا وياخذ من موروثنا الشعبي ونحن نبتعد عنه؟
0: هذا الملاحظة أخ سعيد أو هذه الملاحظة تذكرنا بدولة عمان. أنت لما تروح في مهرجان ظفار وتجلس مع فنانين شباب لسه شباب بادين في الطرب في طربهم في الفنانين, يعني لما تجلس معهم يعني تصيبك الدهشة. الفنان هذا ممكن يقدم لك اللي بغيته أنت, اللي بغيته ممكن يقدمه لك مقابل انه يسمع منك اغنية او اغنيتين بعدان او عوادي ويحفظها منك.
1: الله الله.
0: نعم. يعني ممكن يكون لك ظلك زي ظلك, يوصلك يجيبك يهتم فيك يصلبك ما يخليك في حالك عشان يحفظ له اغنية ولا اغنيتين
1: من موروثك
0: الشعب, من موروثك من حقنا هذا. الان كانوا في سلطنة عمان هناك كانوا يفتقرون الى الفرق الموسيقية الكمنجات مش عارف ايش هذا مع الفنانين. وكنا نطلع نحن كفرق موسيقية من حضرموت هنا مشاركة في المهرجانات يفرحون لما تجي الكمنجات وتجي مش عارف ايش وتجي الاورج وتجي. الان لما تروح الى عمان تحصل فرق ضخمة جدا تشتغل افضل ما يشتغل عندك حبا للطرب الحضرمي. بل انه اصبح الفنان اللي يمتلك ذخيره فنيه من من من من اغاني حضرموت هذا عندهم يعتبر شيء كبير. زي مثلا عندك خميس فنان الان شوف متاثر بكرام مرساله,
1: ايوه
0: مستوعب يعني لدرجه انه يغني اغاني ما حد يغنيها عندنا انا.
1: الله الله.
0: ما حد يغنيها. وزي ما قلت انت تحس الفنان عندنا هنا يعني مهتم بالخارج اكثر ما مهتم بفنه. البعض يقول لك انه الجمهور يبغى كذا, لا هذا يعني عذر اقبح من ذنب. الجمهور في المخدرة سواء كان او في الجلسة او في اي مكان انت اللي تقوده.
1: نعم.
0: انت الفنان اللي توجهه, والا محمد جمعة لما بدا مع من؟ مع صيادين, مع حمالين, مع مع مع مع تحصل واحد انت جالس في مقهاي التوفيق, اذكر كانت في مقهاي اسمه مقهاي التوفيق.
1: أيوة.
0: كلها تطلع للمقهاي. انا طلعت مره شربت شاهي فيه وايام كانت دراستي في معهد الفنون بعد بطلت يوميا كنت روح. تجي تحصل واحد عاقل لا متعلم لا شيء مش عارف ليش لا يغني لك واحد من اغاني يزيد بن معاوية او عنترة العبسي او يعني كيف استوعبوا هذا الشيء؟ هو الفنان نفسه. لانه الفنان كان هذاك الايام كانوا يعلمون معنا انه الفنان حامل رساله. انت لازم, قالوا في عمر احمد بن ثعلب في الكتاب حق محمد جمعه قال محمد جمعه نزل الى مستوى الجمهور ثم ارتفع بهم. انت لازم تكون بهذا الشكل. لكن الان مشكلتنا الان في ايش؟ مشكله انه الفنان الان ما يفكر في مسألة انه ايش يعني انا دخلت الطرب من اجل ايش؟ من اجل اكون رسالة او مجعل من اجل هذا الكلام الكبير. لا الان مسألة ما غني وحصل اجرتي السلام عليكم.
1: نعم هذه مشكلة كبيرة.
0: هذه مشكلة كبيرة جدا. الان انت لو لو تحضر لك ثلاث مخادر متوالية مثلا مخضرة في حي الشيد, مخضرة في الشري, مخضرة في الديس, تحضر الأولية ثاني يوم تحضر الثاني تكاد تكون تقريبا الأغاني واحدة
1: نفس السهرة
0: يعني. نفس السهرة يعني الواحد كان إذا حضرت مخضرة في في في المساكن مرة. عامل عريس يعني رجال من أهل الطرب يعني. قال يا أخي أبو صالح تها. قال والله الأفضل إن أجيب لي MP3.
1: ومشغول.
0: وشغول.
1: نعم.
0: هذه المشكلة الآن.
1: نعم. طيب محمد بن حميد الفنان الذي نشأ في هذه الساحة الفنية المحلية وصار الآن واحد من كبارها ومن فنانيها من فناني الصف الأول بها. ارتبطت أنت بعدد من الفنانين، ارتبطت بكرامة مرسال، بمفلاح سبيت كندارة، ممن سبقوكم يعني في الساحة الفنية، محفوظ بن بريك. يعني أنت كنت يعني على ارتباط كبير جدا بالفنان كرامة سعيد مرسال، بماذا أفادتك هذه العلاقة؟ ثم يعني إلى أي مدى كرامة سعيد مرسال كان حافزا كبيرا لمحمد بن حميد؟
0: هو طبعا أنا كنت في الفترة ده غثي يعني واحد باللهجة غثي. فبداية ارتباطاتي بالفنانين كانت مع صالح عود مخروش
1: الله يرحمه.
0: كان هذا الرجل رحمة الله عليه من الناس اللي لهم ارتباط بمنطقة فوق القديمة. وكان يحيي جلسات المقدم هادي هويدي وبرتبط أيضا بالفرق الرياضية عندنا. وتشرفت بالطرب معه في بداياتي وعدنا صغير يعني. أذكر جلسة كان فيها اثنين من التخت الفني حق محمد جمعة اللي هو بكار بهيال. أيوة. وأبو بكر حباني رحمة الله عليهم. المقدم يقول له بغينا معانا فنان بغينا يغني. جابونا نغني، طرح الكتب تحتي، أنا اخترت تنتين من الأغاني هذه لما انبهروا فيها وغنيتها بشكل
1: بتقانع.
0: أيوة. فارتباطي بالكبار والناس الكبار هذين كنت أشوف هنا شيء كبير يعني. لازم نسعى مثلاً كمذيع مبتدي، أنا بغيب بكون زي سيد الحاج. ليش سيد الحاج إيش فيه وصل للدرجة هذه؟ ليش يعني هل هكذا خلق كذا؟ لا، ما وصل لهالدرجة إلا بطرق معينة، وهي الطرق اللي أنا بغيتكم معها. طبعاً بدايتي مع كرامة سيد مرسال ما كانت يعني كرام مرسال كان أكثر ارتباطه بالفنان سهل بسبول الله يعطيه الصحة والعافية يعني. فكم مرة جيت للكرام مرسال بغيت حاجة منه والله حاجة كذا، كان كذا يبتعد مني. قد يكون الرجل يعني وصلت له رسائل معينة أو حاجات معينة، إلى أن جمعتنا سهرتين معه. كان في فترة في حفل معه في سينما بنكوير، وهذه جاءت بعد فترة غياب الكرام سعيد مرسال عن الساحة فترة طويلة، ونحن كان معنا جلسة ورا السينما في الشارع اللي طلعك لفوق. جلسة في القاع والكهرباء حينها كانت طافية. فكنت في موقف لا يحصل عليه. كرام مرسال يعني رجل له فترة غايب. وكان كرامة لما في أي سهرة تحصل الجمهور عنده ما فيش كلام.
1: وكانت معه سهرات
0: داخل السينما
1: سهرات زواج يعني
0: زواج تقريبا حق هالبكوير او حق
1: هالشيء.
0: الفترة هذه كان تبدأ السهرات تقريبا 9:30 او شيء. هم في السينما بدوا بدري. ونحن برع كنا في حالة قلق وفي حالة عند الرجال ايش بنصلح نحن. فقلت لهم ما في مشكلة، طبعا فنان شاب وصوت يعني الفترة ذاك ما شاء الله ويعني وحماسة شباب. حاولت قدر الإمكان أن نشيل الحاجات اللي تسد فيها مواويل، اللي فيها زي شربة ماء زي هذه الأغاني مش عارف ليش تسد. شليت أغاني هندية كانت ما أحد يغنيها زي يا راحمين. هذه الأشياء كانت معدت تغنى وبديت أغني فيها. تقريبا بدينا في نص السهرة أو شيء أشوف بعض العازفين حق كرامة موجودين في السهرة عندي. إيه سعيد بشريط خلود كيان صمون. والموضوع قالوا خلصت السهرة. بدأ كرامة من الفترة هذه يسأل عن

0: يرتب الطائر لا هو عرفنا بس بجاء شوية اهتمام إلى أن جمعتنا سهرة ثانية. أنا كنت في السيرة وهو كان في عند الدورة. أنا كنت في زواج أحمد بلع أخو أحمد بلع اللاعب هذا وهو عنده حق هالبناجة وكان السهرتين يعني قمة قوة. حصلت تجاذب فيها طبعا. أنا ما بقول الناس سحبت الناس من أنكرام أو لا لا بقول حصل تجاذب فيها الناس في ساعة يروحون لهنا وساعة يجون لهنا ساعة إلى أن خلصت السهرة. خلصت السهرة كنا لعادنا وأخوي وصاحبي وصديقي وزميلي رفيق المشوار علي عبود باموسى نخرج بعد السهرة ويانا الباطنية ونجلس نشرب شاي ما نطلع في السيارة. خرجت ويانا نمشي قد خلصت سهرتين خلصت. قال له دكرامة كمرسال واقف. يا وليد قلت له قال تعال لهنا شلنا واحتضرنا. قال اليوم انت ابن كرام مرسال.
1: الله الله.
0: هذه طبعا عبارة ابكتنا ذاك الليلة. كرست. قال انت من اليوم صاعد ابني. يعني انا ما جبت العلاقة هذه مع كرامة من صدفة او بالدين. لا. انا ثبت.
1: ولا بالتعاطف.
0: لا ما فيش تعاطف. لكن بعدها زي ما في معرض سؤالك انه اي مدى استفدت. لا استفدت كثير. الكثير جدا استفدت من اكرام رسال. على الجانب الانساني مثلا انا تأثرت به انسانيا تعاطفه مع الناس. اعتبار انه الفن هذا مش مجرد انه انت فنان كان ذاك الايام الفنان هذا يكون لو هكذا كنت في بدايتي. انا بدايتي هكذا كنت انا افكر انه الفنان هذا له مكانه خاصه. حتى لما كنت اخرج في فوا كانت فوا يعني قريه كنت مخرج ومتمختر كذا انا الفنان
1: زهو يعني
0: ايوه الزهو هذا الزهو ظل معي مرافقنا الى ان تعرف بال فنان كرام رسال. تم ترويضي انسانيا. يقول لي شوف يا ابني انت فنان. الفنان مهما كان فنان ما قاع فنان الا بالناس. لذلك على الفنان نفسه رد الجميل للناس بايش بتواضعه معاهم بوقوفه الى جانبهم هذه الاشياء كلها. ضف الى ذلك انه كان كنت مرتبط يعني اهتميت من بداياتي لانه ايش خارج الروح في الغناء ما تغني حاشي قصيدة إلا بعد ما تستوعب معناها. هذه الأشياء الآن اللي نفتكرها نحن.
1: نعم.
0: تحصل الفنان مثلا يشيل لك أغنية ما هو مستوعب المعنى حقها.
1: نعم.
0: أولا لأنه جهل بالنص نفسه والشيء الثاني عدم وجود ثقافة في الفنان. لذلك كرامة صعيم رسالة هذه الأشياء كلها مستفدت منها. وحاولت قدر الامكان ان نوصلها لبعض الفنانين اللي قمت معهم. انا
1: جميل
0: انا قمت مع فنانين
1: كثير
0: كثير. ليش رد وفاء لكرام سعيد.
1: نعم نعم نعم, نعم. واقتناع بمبدأه يعني بمبدأ الانسان الفنان يعني. طيب محمد صالح بن حميد انت يعني البعض يقول من عشاق محمد صالح بن حميد ومن باحثي الساحة الفنية بأنك كنت الخليفة لكرامة سعيد مرسال. يعني على أي أساس أتى تقييم الناس واختيار محمد صالح بن حميد خليفة لكرامة سعيد مرسال علما بأنك في بعض تسجيلاتك أنت أيضا متأثر بأداء كرامة سعيد مرسال. إلى أي مدى أثر فيك كرامة سعيد مرسال ليقول الناس أنك أنت فنان خليفة لكرامة سعيد مرسال؟ وإلى أي مدى اختلف كرامة سعيد مرسال عن غيره من الفنانين الذي جعل محمد بن حميد تأثر به؟ لماذا لم تتأثر بمفتاح كندارة؟ لماذا لم تتأثر بمخروش الذي بدأت معه؟
0: هو شوف أولا ما فيش في الفن ما فيش حاجة اسمها خليفة. ما فيش حاجة اسمها خليفة. كل الشيء الأشياء اللي فيها إبداع لا يمكن شخص يكون خليفة شخص. هذا اجتهاد. قد أكون هناك في نبرات الكرام ورسالة. تصور أنت في يوم يقول لي يا وليد أنت شبك عاجبنا بس بعد من بدو يزبير. فهمت؟ يقول لي بعد من بدو يزبير. بد. أنا مشعر أغني عمري ما حق قال لي أنك تقلد بدو يزبير ولا عرفت لأنه لا مش ما كنت نسمع بدوي زبير أصلا. إلى أنا حصل في يوم من الأيام جلسنا جلسة في بيت بدوي. كان أنا في شبان كان أنا غالب العيطي. فا قالوا أنا بسمع الأول مرة التقيت بدوي أصلا الله رحمة الله عليه. فغنيت أغنيتين يقول البدوي إيش رأيك؟
1: من يقول؟
0: غالب يقول البدوي إيش رأيك؟ قال لهم يخرج من الشبه 40. يخرج من الشبه 40 ويخرج من الصوت برضه 40. فاستغرب بعد ما خرجتهم ايش معناته. قالوا ناس كثير يقولون انك انت فيك نبرات من بدوي. جلست جلسه مع الفنان عوض احمد في فندق جهنا في زواج عقل المفتاح او شيء. وجلسنا في فندق في الديس. قال لي بابا اسمعك شلت اغنيه قال ما شاء الله صوتك مايل لبدوي. هذا عشان ما كنت اعرفه. في حي الشهيد كنت الفترات ذاك في البلاد بعد ما تزوج في حي البلاد كانت اكثر سهراتي في المكان هذا. كانوا يقولوا خريف بدوي زبير. طيب يا جماعه انا ما اسمعه. ما اسمعه بالخالص. بدوي زبير ما كنت اسمعه نهائيا. كرام رسال نفسه يقول لي بعيد من بدوي زبير. انا لي طريقه في الغناء طريقه معينه خاصه بي اغنيها. قد تكون في نبرات صوتيه احيانا تكون الحبال الصوتيه تتشابه في في
1: في حدتها او خشونتها
0: لكن تاثري قد اكون تاثرت بكرامه سعيد مرسال في اسلوب القوه في في في بعض الحين لما تغني الحين تقول سر احبه فيك غامض سر ربي ما شفت غنيت بطريقه معينه او تملكته مع عقلي. تجيب تملكته مع عقلي كوصف لما توصل الى مثل وعندي شهود في الصبابه والاسى. انت اصلا لما تغني الغناء لازم هنا بصوتك انت تكون ممثل. لازم تكون متاثر
1: تعبر
0: تعبر عنه بصوتك. هذا الاسلوب ما يوجد في كثير من الفنانين. يوجد في كرام رسال. هذا حاجه ممكن اي باحث موسيقي اي فنان مخضرم للاسف الكل يتحدث عن كرام رسال ما يجي في هذا المكان. انت لما تجي الان بتتابع كرامه لاحظ في غناه. لما يغني مثلا يا راحمين تحصل يا راحمي لا تبخلوا لليتامى مد يعني عادي يجيبه. لكن لما يقول انا سرت عذاب دمعتي في السب تحصله كانه يوصل لك بصوته بس باسلوب معينه غير هذه الاشياء. هذه اللي تعلمتها من كرامه لانه مش موجوده في غيره. لذلك يقول لك انت فيك واحد اثنين ثلاثه كرامه. الشيء الثاني انه حصل موقفين في مسألة الخلفة هذا أو
1: الخلافة.
0: حصل موقفين. الموقف الأول عن فرقة الثقافة. فرقة الثقافة أنا حفيت عشان أشارك معهم في المسرح. وكانت مواقف الكثير من القيادات في مكتب الثقافة الفنية من ضمنهم أحمد مفتاح رحمة الله عليه. أحب الناس لي. عنده كان مش موافق نهائيا. ما تجيب أن طلب دخولك
1: وهو وانت قريب منه
0: جد لا قبل فحصل أنه في حفل رسمي بحضور أحد من الدولة. كان بيكون في
1: دار السينما
0: ومعتمدين اعتماد كلي على كرام مرسال. كرام مرسال جاله أمر أنه لازم تحرك السعودية. الفترة هذا كنت دائما في القصر. يتصلون بكرام برسال كيف كرام انت بتحضر حفل هذا حفل بحضور دولة ومش عارف ايش ومش عارف ايش. قال كلهم في التليفون قال لهم انا كرام برسال رايح عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة مين يحل محلك. قال لهم انا خلفت فنان يحل محلي ويؤدي اللي بلقيه وبلو احسن. من هو؟ قالوا محمد حميد. ما انا تعشيت خرج هذاك واحد كان بعيسى كان في الاعلام الجمعيه يقول لهم فين بن حميد؟ لا ايوه قال صاحب عامر واقف فوق. طلعت صاحب عامر قال معانا حفل في يوم كذا كذا من نفسهم شوفوا انا لي سعيد وراهم سنوات ما كانوا. قال معانا حفل في السينما وكان كرام رسال بيغني فيه. حتى النص حقه والاغنيه مجهزه على حالها مفتاح وباقي من الحفل ثلاث ايام. وكرام رسال الان يقول نحن معد طيب ايش الموضوع؟ قال الموضوع نحن أصرين عليه، ولكنه قال أنا خلفت لكم فنان يحل محلي وبي يعني بكل بكل والله كلام كبير هذا يعني. فهذه واحد من المواقف اللي حطت هذا الأمر. الشيء الواقعة الثانية كان في لقاء مع الإعلامي فؤاد بضاوي رحمه الله عليه، وكان فؤاد يعني أصر يقول له كرامة من الشخص الفنان اللي لو كان يصح أن يقال خليفة يكون خليفة الكرامة رسالة. طبعا هو تهرب الموضوع، قال كلهم أولادي كلهم، قال له لت هذه الإجابات دبلوماسية نحن بغيرها. قالوا الفنان محمد صالح بن حميد أخذوها الناس من من من من
1: من من, من فمه،
0: ولكن قد تكون هو فعلا إنه الأشياء اللي يبغاها هو وجدها عندي، بل إنه كرام رسال يطلع من حي السلام ونحن كنا في مقيل في الخيصة، ويجي سامي ويحضر المقيل ويقول في الخيصة قدام الناس كلنا الحي حسين الجيلاني قال رحمة الله عليهم كلهم أنا شفنا ما حضر مقايل حق حد إلا حق ابني هذا. هذا الشيء طبعا أعطانا دفع وأعطانا
1: نعم.
0: وشيء يعني اعتزبه كثير.
1: طيب وأنت إلى أي مدى تجد نفسك بالفعل خليفة الكرامة مرسال؟
0: لا طبعا صعب صعب صعب، لأنه هذا الرجل جي في وقت صعب، في وقت يعني بعد وفاة محمد جمعة. تصور سعيد أنت كإعلامي هذه الإذاعة فيها إعلامي ومخضرم كبير جدا، الناس تستمع له وتعشقه، يحصل له شيء ويتنطرح أنت في يعني شيء صعب جدا
1: صعبة.
0: لذلك كرام رسال في هذه الفترة اللي توفى فيها محمد جمعة فان وبدأ يعني فمع أنه موجود كان بن شامخ وعبد الرب، ولكن هذول لهم طريق ثاني. كيف أنت تحفر الصخر بأظافرك في مكان زي هذا مين بيتقبلك؟ فالرجل استطاع انه يدخل المجال هذا ويفرض نفسه ويعني ويجبر الاسماء اللي كانت تستمع لمحمد جمعة ان تنتقل له. ضف الى ذلك هذا المشوار الطويل من السنوات، انت تجي في لحظة وتقول لي انا اخي بخلفه صعبة جدا.
1: طيب يعني هل يحق لنا ان نقول انه كرامة مرسال مدرسة خاصة بنفسه؟
0: نعم ايوه كرامة سعيد مرسال مدرسة مدرسة وفيها عدة صفوف فيها في
1: الابتدائي
0: في الصلة في الأنواع. هو فنان أغنية وطنية بالدرجة الأولى.
1: نعم.

0: حاله وتقديمه للناس.
1: والله الوالد كانت الأشرطة حقه هذه في مع واحد من مقادمة العدة واحد اسمه جمعان بن سويد كان يلقب خو قلبي. كانت الأشرطة كلها عنده وجاء واحد من الإمارات وطلب انه يسجلها ويرجعها له. للأسف كلها راحت.
0: الله الله.
1: بقي معانا شريط او اثنين أشرطة للوالد. انا سجلت بالمسجل الصغير هذا في اخر ايامه وقد صوته ضعيف لانه الوالد اصيب بالسرطان طبعا زي ما تعرف ووصل الى الحبال الصوتية عنده. فالايام الاخيرة جيت من عمان كانت في رحلة وبديت اسمع صوت الوالد ضعيف فجبت المسجل هذا كنت تعرف المسجل الصغير ونجلس معهم نسترق منه حاجات تقريبا في حاجات لكن برضه مع وفاته وما أنا مش عارف
0: فين رحت.
1: أنا أكثر شيء حزنت عليه أكثر من حزني على وفاته إنه هذه الأشياء للأسف راحت يعني وهذا من مش عارف هل هي مع الخبطة حق الوفاة حق
0: شيء. إن شاء الله تجدوها وإن شاء الله يعني تقدموا شيء على الأقل يعني نحن نقدم كتيب عن صالح بن حميد مغني شبواني كعلم من علام الفن.
1: أتمنى والله.
0: نعم. إن شاء الله نسعى إلى هذا ونقدمه بإذن الله تعالى بكم أنتم يعني. الفنان محمد صالح بن حميد شكرا لك، كانت استضافتي معك مفاجأة ولكنها كانت ممتعة وشيقة وحتى الزميلة مادلين باكول لم نقيمها مرتين من فوق الكرسي أو أكثر من مرة مشان يعني توقف الفاصل المقطع الذي لم يكن فيه حديث. حلقة كاملة يا مادلين ولكل المشاهدين شكرا لكم. هذا أنا سعيد الحي وحيكم.
1: شكرا لكم العافية إن شاء الله.
2: ضيف على ناصية الحوار. ضيف على ناصية الحوار حلقات إذاعية في ساعة أثيرية يعد محاورها ويديرها أسبوعيا سعيد علي الحاج.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد رويشد يحييكم من استديو إذاعة المكلا، مقدما لحضراتكم نشرة الأخبار المحلية نستهلها بأبرز العناوين. عضو مجلس القيادة الخنبشي يشهد منتدى أثر التنموي لمؤسسة حضرموت تنمية بشرية احتفاء بعقدين من الاستثمار في الإنسان. وكيل الشباب المساعد باعلوي يناقش أولويات القطاع الرياضي والثقافي بحضرموت. وكيلة حضرموت لشؤون المرأة تعزي في وفاة الأديب والكاتب رياض باشرحيل وتؤكد أن إرثه الثقافي سيظل خالدا. مهرجان خريف حجر السنوي يحقق تداولا تجاريا ب 235 مليون ريال ويستقطب نحو 41 ألف زائر في موسمه الثالث. من الإيجاز إلى التفاصيل، حياكم الله. شهد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا منتدى أثر التنموي الذي نظمته مؤسسة حضرموت تنمية بشرية تحت شعار عقدان من الاستثمار في الإنسان بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس المؤسسة ومسيرتها التنموية في مجالات التعليم والتأهيل والتمكين وبناء القدرات. وفي كلمته خلال المنتدى أعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت عن تقديره واعتزازه بالنموذج الرائد الذي قدمته مؤسسة حضرموت تنمية بشرية في مجال الاستثمار في الإنسان، مؤكدا أن تجربتها التنموية تجاوزت حدود المحافظة وامتد أثرها إلى مختلف المحافظات اليمنية وأسهمت في إحداث تحولات ملموسة في حياة آلاف المستفيدين. وأشار الخنبشي إلى أن المدخل الحقيقي لبناء الأوطان ونهضتها يبدأ من بناء الإنسان باعتباره الثروة الأهم وأساس التنمية المستدامة، مؤكدا أن التحول في وعي الشباب نحو التعليم والتخصص والمهارات النوعية يمثل أحد أهم مخرجات الاستثمار في الإنسان، معربا عن تقديره لجهود المؤسسة بقيادة رئيس مجلس المؤسسين المهندس عبد الله أحمد بخشان، مثمنا جهود المؤسسة في ترسيخ نهج الاستثمار في الإنسان وما قدمته من مبادرات وبرامج نوعية أسهمت في خدمة المجتمع. من جانبه استعرض رئيس مجلس المؤسسين لمؤسسة حضرموت تنمية بشرية المهندس عبد الله أحمد بقشان بدايات تأسيس المؤسسة منذ أن كانت فكرة والظروف والدوافع التي قادت إلى إنشائها، موضحا أن الفكرة انطلقت عقب تلقي عدد من الملفات التي تضمنت قضايا واحتياجات مجتمعية تستدعي التدخل قبل أن يتجه المؤسسون إلى اختيار التعليم محورا رئيسيا للعمل التنموي. وتضمن المنتدى عرضا مرئيا استعاد أبرز محطات المؤسسة وبداياتها، حيث شهد المنتدى في محوره الأول استعراض دراسة الأثر لمشاريع وبرامج وأنشطة مؤسسة حضرموت تنمية بشرية قدمها الدكتور محمد الشرجبي والتي تناولت حجم الأثر المتحقق خلال عقدين، حيث بلغ عدد المستفيدين المباشرين من البرامج الرئيسة للمؤسسة 237,348 مستفيدا، إلى جانب ما أحدثته تدخلتها من نتائج في مجالات التعليم العام والابتعاث والتدريب والتأهيل وبناء القدرات وتنمية الشباب والتمكين الاقتصادي وتحسين سبل العيش.
التقى وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي بمدينة المكلا رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس حضرموت الثقافية خالد القحوم بحضور مستشار وزير الشباب والرياضة محسن العطاسة، وناقش اللقاء أبرز أولويات القطاعين الرياضي والثقافي في المحافظة وفي مقدمتها تعزيز البناء المؤسسي للأندية وتوسيع نطاق المنافسات الرسمية بما يسهم في تنمية المواهب وتلبية تطلعات الشباب. كما استعرض اللقاء أهمية الحفاظ على استدامة الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية لما لها من دور في تنشيط الحركة الرياضية وتعزيز المشاركة المجتمعية. وأكد الوكيل بعلوي أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بما يدعم تطوير القطاعين الرياضي والثقافي. قدمت وكيلة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمية اليوم واجب العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الأديب والكاتب المغفور له بإذن الله رياض عوض باش رحيل، وذلك خلال زيارتها لمنزل الفقيد بمدينة الشحر، معبرة عن بالغ حزنها لرحيله ومشيدة بما قدمه من عطاءات أدبية وثقافية أسهمت في إثراء المشهد الثقافي الحضرمي واليمني. وأكدت وكيلة المحافظة أن الفقيد يعد أحد القامات الأدبية والثقافية البارزة لما تركه من إرث فكري وأدبي ثري سيظل حاضرا في ذاكرة الأجيال، مشيرة إلى أن مسيرته الحافلة بالعطاء والإبداع ستبقى مصدر إلهام للمثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي، وأن حضرموت فقدت برحيله

رياض بشرحيل وعدد من إخوان الفقيد وأفراد أسرته. وخلال الزيارة نقلت وكيلة المحافظة خالص التعازي قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. من جانبها عبرت أسرة الفقيد عن بالغ شكرها وتقديرها لوكيلة المحافظة والوفد المرافق لها على هذه اللفتة الإنسانية النبيلة مثمنين مشاعر المواساة الصادقة وما عكسته الزيارة من وفاء وتقدير لمسيرة الفقيد وإسهاماته الأدبية والثقافية. النبوة الأخير في هذه النشرة برعاية كريمة من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي. حقق مهرجان خريف حجر السنوي في موسمه الثالث تحت شعار من النخلة تبدأ الحكاية نجاحا اقتصاديا وتنمويا بارزا مسجلا مؤشرات إيجابية في الحركة التجارية والسياحية ومعززا مكانته كأحد أبرز الفعاليات الاقتصادية والتنموية والسياحية في المحافظة. وأظهرت المؤشرات الاقتصادية للمهرجان أن إجمالي حجم التداول التجاري بلغ 235 مليون ريال يمني محققا نموا بنسبة 22% مقارنة بالموسم السابق فيما ارتفع عدد الزوار إلى 41 ألف زائر بنسبة زيادة بلغت 27.5% وهو ما يعكس حجم مكانة المهرجان بوصفه حدثا اقتصاديا واجتماعيا سنويا على مستوى المحافظة. وشهدت الأسواق التجارية المصاحبة للمهرجان نشاطا واسعا شمل تجارة الثروة الحيوانية والتمور والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية والملابس والأدوات المنزلية والألعاب والخدمات الترفيهية، الأمر الذي أسهم في تحقيق تداول تجاري بلغ 235 مليون ريال يمني بزيادة 22% عن الموسم السابق، بما يؤكد تزايد الثقة بالمهرجان وتحوله إلى سوق موسمية تستقطب البائعين والمتسوقين من مختلف مديريات حضرموت. كما حقق قطاع التمور نتائج استثنائية إذ بلغ متوسط المبيعات 1500 سلة يوميا على مدى 4 أيام بمتوسط 22 كيلوغرام للسلة الواحدة، ليصل إجمالي الكمية التي تم تسويقها إلى 132 طنا من التمور جرى نقلها وتسويقها إلى مدينة المكلا خلال فترة إقامة المهرجان، في مؤشر يعكس نجاح المهرجان في دعم تسويق التمور وربط المنتجين بالأسواق. وامتد أثر المهرجان إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية حيث وفر 290 فرصة عمل مؤقتة وشارك فيه 245 عارضا وتاجرا إلى جانب 35 متطوعا، كما أسهم في دعم الأسر المنتجة وتنشيط النقل الداخلي والأسواق المحلية في مديرية حجر، ووفر منصة مباشرة لتسويق المنتجات المحلية. وتضمن البرنامج الرسمي للمهرجان عددا من الفعاليات الثقافية والفنية شملت حفل الافتتاح الرسمي والفلكلور الشعبي والسهرة الفنية وعرض أوبريت إرث الأجداد وسمرة الدان الغياضي بمشاركة نخبة من الشعراء الشعبيين إلى جانب الفعاليات الثقافية النسوية، إضافة إلى لقاء مع المزارعين تضمن محاضرة حول الإرشاد الزراعي. وضم المهرجان مجموعة متنوعة من الأجنحة والمعارض من بينها المعرض التراثي والمعرض الزراعي ومعرض الأسر المنتجة وجناح التمور وجناح اللحوم والخضروات والمواد الغذائية والأدوات المنزلية وغيرها. وفي جانب الشراكات شارك في إنجاح المهرجان 7 شركاء محليين إلى جانب الجهات الحكومية وفي مقدمتها السلطة المحلية بمحافظة حضرموت والسلطة المحلية بمديرية حجر، حيث أسهم هذا التكامل المؤسسي في نجاح التنظيم ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار. مستمعينا الكرام، نشرة أخبار الخامسة من إذاعة المكلا انتهت. في ختامها تقبلوا تحيات الزميل سالم محروس من إدارة الأخبار، الزميل أسامة جابر من التنفيذ.

0: التنفيذ والإخراج. تحياتي من التقديم محمد رويشد، إلى اللقاء.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع وعزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم الأربعاء. أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم تحديد يوم 24 من أغسطس الجاري موعدا لسحب قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2026-2027، والتي تنطلق منافساتها في 13 من أكتوبر 2026 وتستمر حتى 30 من أبريل 2027 بمشاركة 12 ناديا يمثلون الاتحادات الوطنية الأعضاء. وأكد الاتحاد الخليجي أن مراسم القرعة ستسحب عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت الدوحة عبر الاتصال المرئي. وفقا للائحة التنظيمية للمسابقة سيجري توزيع الفرق إلى 12 مشاركا على 3 مجموعات تضم كل مجموعة 4 فرق، حيث يقضي نظام الدوري بتأهيل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث إلى الدور ربع النهائي الذي سيقام بنظام الذهاب والإياب. ومن المنتظر أن تشهد النسخة الثالثة أكبر مشاركة في تاريخ الدوري منذ انطلاقته بعد قرار زيادة عدد الأندية من 8 إلى 12 ناديا، خطوة تعكس تطوير الدوري وتوسيع قاعدة المشاركة بين الاتحادات الأعضاء. حقق فريق اتفاق جول الشفاء فوزا عريضا ومستحقا على نظيره أهرام الديس بثلاث أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الشعب حضرموت ملعب الفقيد حسين مسلم المنهالي ضمن منافسات بطولة كأس البلدة للفرق الشعبية لأندية مديرية مدينة المكلا، والتي تقام بتنظيم من السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا عبر إدارة اللجان المجتمعية بالمديرية. أعلن المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي تجديد عقده مع شبكة بي إن سبورتس لمدة 4 سنوات جديدة ليواصل رحلته مع القناة القطرية في خطوة وصفها بأنها تجديد متجدد مع بيته وجمهوره. وكشف الشوالي الخبر عبر حساب الرسمي على موقع فيسبوك، حيث كتب عقدا جديد وتحد جديد 4 سنوات قادمة. ويعني هذا التجديد استمرار أحد أشهر الأصوات الرياضية العربية في تغطية أبرز المنافسات العالمية وفي مقدمتها كأس العالم ودوري أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية الكبرى. ويعد الشوالي واحدا من أبرز المعلقين الرياضيين في العالم العربي خلال العقدين الأخيرين، بعدما نجح في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة بفضل أسلوبه المميز الذي جمع بين الحماس والثقافة اللغوية والاستشهاد بالأبيات الشعرية والاقتباسات الأدبية، وهو ما منحه مكانة خاصة لدى عشاق كرة القدم على مستوى العالم العربي. واصلت لعنة نادي النصر مطاردة حارس نادي أرسنال الأسبق لتهديده باعتزال كرة القدم بشكل نهائي رغم بلوغه 37 عاما من العمر. ويتعلق الأمر بالكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى نادي أتلانتا المكسيكي، والذي سبق له تمثيل نادي أرسنال بين عامين 2014 و2018 ونابولي حتى عام 2022 قبل الانتقال إلى النصر الذي ظل معه حتى عام 2024. وقال برنامي إن فيفا الكولومبي إن أوسبينا يمر بفترة صعبة مع نادي المكسيكي الجديد أتلانتا بسبب إصابة تعرض لها مع نادي النصر قبل 3 سنوات وتحديدا في العام 2023. وكان الحارس الكولومبي قد تغيب عن النصر في الفترة من يناير كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الثاني 2023، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية بسبب إصابة قوية تعرض لها في الكوع الأيمن. أعلن نادي ترابزون سبور مساء أمس الثلاثاء بدء مفاوضاته الرسمية للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح في خطوة تمهد لإتمام واحدة من أبرز صفقات سوق الانتقالات. وقال النادي التركي في بيان رسمي نشره عبر حسابه على منصة إكس: بدأت المفاوضات بشأن انتقال محمد صلاح إلى نادينا، ولم يكشف طرابزون سبور عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بالمفاوضات سواء بشأن قيمة الصفقة المحتملة أو مدة العقد أو المرحلة التي وصلت إليها المحادثات بين الطرفين. وقبلها بدقائق نشر الحساب الرسمي لترابزون مقطع فيديو يظهر فيه الإهرامات المصرية في إشارة إلى قرب التعاقد مع اللاعب المصري الدولي محمد صلاح. كشف تقرير صحفي أمس الثلاثاء عن تطور كبير في سعي برشلونة لضم جوليان الفاريز نجم أتلتيكو مدريد خلال الصيف الجاري. ويعد التعاقد من المهاجم الأرجنتيني جوليان الفاريز الهدف الأبرز لبرشلونة، وقد بدأ النادي بالفعل في اتخاذ خطوات جادة لضمه. وحتى الآن لا يزال أتلتيكو مدريد مصرا على موقفه الرافض للانتقال اللاعب للبارسا رغم رغبته في الرحيل لبرشلونة، إلا أن زيارة قام بها وفد النادي أمس الثلاثاء قد تسرع في وتيرة المفاوضات بشأن جوليان الفاريز. وذكر صحيفة ديبورتيفو الأسبانية: سافر المدير الرياضي ديكو وما ساعده شواو إلى مدريد اليوم بهدف إحراز تقدم في صفقة ضم جوليان الفاريز. ويؤكد برشلونة أن الأرجنتيني هو هدفه لتعزيز خط الهجوم، كما يدرك أن رغبة اللاعب في مغادرة أتلتيكو قد تسهل الصفقة. وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماعا بين ديكو وجواو مع فراندو وكيل أعمال جوليان الفاريز مقرر عقده خلال الساعات القادمة. ويرتبط المهاجم بعقد مع أتلتيكو مدريد حتى عام 2030، لكن برشلونة يأمل في أن يقدم اللاعب بادرة أخرى لتأكد رغبته في الرحيل عن أتلتيكو مدريد ثم إلى برشلونة. يواصل برشلونة تقييم وضع أحد أبرز صفقاته الشابة قبل انطلاق الموسم الجديد، في وقت يترقب فيه الجهاز الفني حسم مصير اللاعب داخل منظومة الفريق رغم الخطوات التي اتخذها النادي عقب التعاقد معه هذا الصيف. وكشفت صحيفة سبورت إن الجناح البلجيكي جيسي يظهر بالفعل ضمن قائمة الفريق الأول على الموقع الرسمي لبرشلونة رغم أن وضعه النهائي لم يحسن بعد، إذ لم يتم تسجيله حتى الآن كلاعب في الفريق الأول. وكان برشلونة قد أعلن رسميا تعاقده مع اللاعب قادما من كلوب بروج بعقد يمتد حتى عام 2031 قبل أن يقيم مراسيم تقديمه بحضور رئيس النادي إخوان لابرتا عقب إتمام صفقة بلغت قيمتها 8,500,000 يورو. نتائج مباريات أمس الثلاثاء المباراة الودية: نوتنغهام يونايتد يتعادل مع ديربي كوانتي بهدف دون رد، وكونتي نيو بورت يخسر من روما بأربع أهداف لهدف، والميرا الأسباني يتغلب على النصر السعودي بهدفين دون رد، ونورتش سيتي يتعادل مع كمبردي يونايتد بدون أهداف، وباثوم يونايتد يخسر من استون فيلا بثلاث أهداف لهدف. مباراة الليلة: في الدور اليمني العروبة مع فحمان في الرابع عصرا وعلى ملعب الفقيد برادن. وفي بطولة كأس الجمهورية نادي المكلا يستضيف تضامن شبوة على ملعب الفقيد برادن. مباراة الودية للأندية: بترول السيوط مع الأهلي المصري بالساعة 6 مساء، ومارسيليا مع الشيحانية القطري في الساعة 36 دقيقة، والأهلي السعودي مع الاتفاق السعودي في الساعة 45 دقيقة، ولاتسيو مع أوستيا في 7 مساء، ونابولي مع ساسونا في 37 دقيقة، وشيفاز مع أسبورغ في 8 مساء، وساساولو مع سلتا فيغو في 9 مساء، وأرسنال مع ريال بيتيس في 39 دقيقة مساء، وريال مايوركا مع باريس سان جيرمان في 10 مساء. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز عمر بنبوع، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة.

أهلا وسهلا بكم، ونحن في ثالث نجوم فصل الخريف وهو نجم المرزم. وكون موروث حضرموت ارتبط بالنخلة والزراعة، جاء اسم نجم المرزم لارتباط نجم المرزم بحصاد أو خريف أو موسم التمور في النخيل. ومع حلول نجم المرزم يبدأ فيه قطع أو جني ما تبقى من خريف التمر في النخلة، وذلك للتجفيف فيما يعرف بالدروع أو المكان المختص لفرش التمور الطازجة لغرض التجفيف، ثم يبدأ الفرز والتنظيف، ثم التعبية أو ما يعرف برزامة التمر لغرض التخزين أو التسويق. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، يعد نجم المرزم من أولى نجوم الزراعة. لذا عليكم إخواني المزارعين وجميع المهتمين بالحدائق المنزلية حسن التخطيط والالتزام بمواعيد الزراعة المناسبة لكل محصول، واجعل من هذا النجم وهو نجم المرزم بداية موسم ناجح بإذن الله تعالى، وذلك بالاستعداد الجيد وتجهيز الأرض واختيار الشتلات السليمة والبذور المعتمدة والأصناف الزراعية للمحاصيل الزراعية التي أثبتت بالتجربة مقاومتها للأمراض والآفات وتحملها لظروف الطقس وإنتاجها العالي من الثمار والحبوب.

إرشادات زراعية. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، نتحدث ضمن فقرتنا إرشاد زراعية حول أسباب قلة محصول الخيار بالصوب الزراعية، ومن أهم هذه الأسباب نذكر عدم وجود توازن بين النمو الخضري والثمري وقلة الاهتمام بعملية التوريق وإزالة الأوراق القاعدية لزيادة تهوية الصوبة بمسافة من 40 إلى 30 سنتيمتر من سطح التربة لأعلى، مما يؤدي إلى عدم اكتمال نمو الثمار. زيادة التسميد الأزوتي أو زيادة الري تؤدي لزيادة النمو الخضري وقلة الأوكسينات المسؤولة عن العقد البكري. لذلك يفضل التسميد بحرص وإمداد النباتات بعنصر النيتروجين من مصادر نترات البوتاسيوم ونترات الكالسيوم وحامض نيتريك، وعدم المغالاة في استخدام الأسمدة الأزوتية الصريحة. تؤدي أيضا إلى ارتفاع نسبة التنفيل أي قلة العقد البكري نتيجة قلة الأوكسينات. لذلك نوصي بالاهتمام بعنصر الزنك الذي يدخل في تكوين الحمض الأميني البادي لتخليق الأوكسينات. تؤدي حرارة النهار المرتفعة إلى سرعة النمو الخضري وتصبح الساق رفيعة، وبالتالي يزداد تنفيل الثمار المتكونة على المجموع الخضري. لذلك نوصي بالاهتمام بالتهوية. ارتفاع الرطوبة النسبية خاصة في شهر إبريل ومايو، حيث ترتفع درجة الرطوبة أكثر من 80%، فارتفاع الرطوبة النسبية يجعل الثغور مقفولة وبالتالي يقل الإنتاج، وبالتالي يقل تيار الماء المسحوب والناقل للعناصر، وبالتالي لا يصل غذاء للثمار. لذلك نوصي بتهوية الصوبة والاهتمام عند إنشائها أن تكون عمودية بالنسبة لتيار الهواء، مما يسهل من عملية التهوية. نقص عنصر الزنك، فالزنك مهم جدا لتكوين الأوكسينات في النبات، وعند حدوث نقص في الزنك فإنه يحدث قلة في العقد وبطء في خروج البراعم. الاهتمام بتسميد عنصر الكالسيوم في صورة أكسيد كالسيوم لتقليل مقدار الأزوت في برنامج التسميد وزيادة الاستفادة منه وسرعتها. يؤدي نقص البورون إلى تحلل وهدم الخلايا المرتسمية في المناطق التي يحدث فيها انقسام سريع، ويكون ذلك عادة في منطقة البرعم الطرفي أو الجهاز الوعائي في الجذور والساق. وعند تطور الحالة يموت البرعم الطرفي كما تتشوه الأوراق العليا الحديثة، ويحدث أصفرار خفيف للأوراق الوسطى والمسنة، وربما تظهر بقع مائية تتلون حواف الأوراق باللون الأصفر الباهت وتنحني حواف الأوراق إلى الخارج، وتظهر بعض الخطوط البيضاء الخشنة على ثمار الخيار وكأنها تعرضت للبرودة. يؤدي نقص البوتاسيوم إلى تجزم نمو النباتات، وتصبح السلاميات قصيرة، وتصبح الأوراق ذابلة ومتدلية إلى الأسفل.

0: من العيادة البيطرية. إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، إخواني المربين، العناية بالحيوان وتقديم له الغذاء الجيد الغني بجميع العناصر الغذائية أمر في غاية الأهمية للحصول على إنتاج مقبول ومربح من اللحوم والألبان والبيض وغيرها من المنتجات الحيوانية. وهنا تبرز ضرورة الرجوع إلى الأطباء والفنيين البيطريين عند الرغبة وتبني مهنة تربية الحيوان. وللتعرف عن دور وأهمية الطبيب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض وزيادة أعدادها، حاورنا في هذه الحلقة من برنامج الأرض الطيبة الفني البيطري أحمد محمد الشعملي، مسؤول الحجر البيطري بمطار الريان الدولي. فإلى الحوار.
1: أخواني المزارعين، أخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في برنامج الأرض الطيبة. وفي هذه الحلقة نرحب بالطبيب البيطري أحمد محمد سعيد الشعملي، وهو مسؤول الحجر البيطري في منفذ مطار الريان الدولي. أهلا وسهلا بك أخينا الطبيب البيطري أحمد محمد سعيد الشعملي.
2: أهلا وسهلا الأخ المهندس سامي عوشان وبرنامج الأرض الطيبة.
1: نعم. أولا عفوا، ممكن نعرف الأخوة المستمعين من المزارعين وغيرهم أهمية الحجر البيطري في المنافذ البرية والمنافذ الجوية مثل مطار الريان؟
2: نعم، لا شك أن هذه المنافذ وخاصة مطار الريان يعتبر هي منطقة عبور أو نقطة عبور إلى داخل البلاد. وبصفتنا نحن المختصين في الجانب البيطري نقوم برصد أي في حالة الواردات، في حالة الواردات أو خاصة بتكون معنا الرحلات الجوية عبر المطار، تأتي هناك بعض المواطنين اللي يأتون من جمهورية مصر أو يأتون من دول الخليج، مطار دبي، مطار أبو ظبي، يأتون وبرفقتهم بعض الطيور. نعم، طيور مثل الصقور وكذلك الطيور زينة، ويأتون من مصر ومعهم القطط، أكثر شيء القطط وحتى الكلاب يأتون بها. نعم.
1: طيب، في حالة وجود معهم مثل هذه الأرساليات؟
2: طبعا هذه الحيوانات تمر عبر الفحص، عبر الري اكس ميشن، عقل الفحص. أيوة. ويعطونا خبر أصحاب الجمارك والأمن، يعطونا خبر أن في مواطن هناك بحوزته حيوان، نوع الحيوان مثل قط او كلب او ما شابهها او طير او طير. نعم، نقوم باخذ المواطن في اماكن المكتب، مكتب الفحص او الحجر البيطري، واول نسال عن الاوراق التي يحملها، هل الاوراق صحيه، هل ان عنده يثبت ان هذا الحيوان اخذ من الامراض. نعم، نقوم بالكشف عن الاطلاع على الاوراق الصحيه التي بحوزه المواطن، ثم نقوم بالفحص الكلينكي. الفحص الكلينكي يعني الفحص الخارجي على الحيوان. نعم، ناخذ مثلا الشكل، الريش، مثلا الشعر، العينين، القوايم، الاطراف، يعني يطلق عليه فحص كلينكي. لما تكون هذه علامات صحيه، طبعا يعني ينطبق عليه يعني الافراج، ويعني لا مانع للدخول. نعم، ان هذا الحيوان سليم.
1: عفوا اخينا البيطري احمد محمد سعيد الشعملي، طيب انتم طبعا تشتغل في مهمتك بيطري، اهم الامراض التي تنتشر في المنطقه اللي تعمل فيها في مديريه البوش؟
2: نعم والله، امراض كثيره جدا يعني تصادفنا في الجانب الميداني، وكذلك شكاوي تاتي من المواطنين وخاصه ذات اصحاب القرى او الارياف حول مديريه غيل باوزير. واكثر الامراض هذه الامراض التدويد.
1: ايش
2: التدويد؟ هذا التدويد يعني الذباب الحلزونيه التي تقوم بنقل البيض في اماكن رطوبه، يعني في اذا كان في هناك حيوان عنده اسهال، تاتي هذه الذبابه ووضع بيضها في مكان مؤخره الحيوان. اذا كان الحيوان مثلا حديث الولاده، في هناك
1: الحلزونيه.
2: نعم، الدول الحلزونيه هذا خلال 24 ساعه يعني تتطور وتعمل اورام في اماكن الاصابه، ثم بعد خلال 24 ساعه تنتشر وتنفجر، ينفجر في هذا الاعضاء أو هذا الأنسية تنفجر ويكون هناك حيتان وديدان في فننصح الأخوة المواطنين في حالة الحيوانات اللي نعم حال الحيوانات التي فيها يعني سهلات نعزلها نقوم بعزلها ونقوم بتصفيتها ونقوم بتابعتها.
1: طيب تنظيف. الوقاية من هذه المرض من الدود
2: الوقاية طبعا نعم الحيوانات الخاصة ذات الحديثية الولادة أو الحوامل لما تضع أو لو تلد هذا لابد أن نعطيها وقاية نعطيها التجريع بندازول ونعطيها كذلك تحت إفرمكتين تحت الجلد هذه وقاية من هذه الذبابة.
1: طيب عند انتشار هذا المرض في الحظيرة كيف أنتم تتعاملون مع كفنيين كبيطريين؟
2: نعم في حالة انتشار هذا المرض نقوم بعزل الحيوان.
1: لاحظ أن الدود يعني نعم تختار لها أماكن ضيقة.
2: نعم نعم أو نقوم
1: بالضبط
2: حيوان. تقوم بانفجار يعني في أماكن الأنسة اللي صابها هذا تقوم بانفجار يعني تشوف الوضع يعني خطير جدا. وبعدين لما ينتشر وينفجر الأنسجة في أماكن الإصابة يعني في صعوبة لعودة الحيوان إلى
1: علاجه. أكثر شيء أثر من حيوان الماعز.
2: أكثر شيء الماعز نعم حتى الإبل. حتى الإبل نعم تنتج في الإبل خاصة في المؤخرات وفي وفي الفم. نعم جي هذه التدويد في هذه الأماكن.
1: طيب نحن الآن في فصل الربيع في فصل الخريف وصيف وشمس حارة إيش نصح المربين؟
2: نعم ننصح الأخوة المربين أولا أن يقومون بمتابعة التنظيف الحظائر وكذلك يعني الروث وكذلك الأماكن المبيت الحيوانات لابد أن تكون متهوية نظيفة متهوية وتكون الفتحات يعني مرتفعة جدا بحيث أن في الليل في المساء يكثر عملية الاجترار من هذه الحيوانات الصغيرة أو المجترات الصغيرة من الماعز والأغنام. فهذا الغازات غازات النشاجر والغازات التي تطلع من الاجترار طبعا تسبب بعض المشاكل للحيوان فلابد أن تكون هناك فتحات وتهوية للحظائر. كذلك يكون هناك يعني فصل الصغار عن الكبار مهم جدا ويكون هناك مبيت ويكون مظل للحيوان. والاعلاف دائما الاعلاف تكون يعني دائما الاعلاف خاصه الاعلاف الخضراء دائما تتعرض لاشعه الشمس الى يعني حد كم ساعات ثم تقدم للحيوان لاجل لا تنتقل هذه المرضى الدوده تنتقل برضه مع الرطوبه تنتقل للاعلاف.
1: لاحظ ان كثير من المربين حكايه العزل هذا عزل الحيوان المريض ما يقوم.
2: نعم هذه المشكلة اللي نعاني منها لازلنا ولا زال
1: بعدين المريض ينقل يعني ينتقل المرض.
2: نعم المشكلة العزل هذا تقريبا لم يتقيد به المربين إلا يعني قليل
1: طيب
2: جدا يعني.
1: خلال شغلكم أنتم في البيطرة هل لاحظتم فيه أنه هنا عندنا الآن في مدينة غير بوزير والله في ساحل حضرموت في حظائر نموذجية؟
2: نعم في حظائر نموذجية وفي مربين نموذجيين يعني يهتمون بتغذية الحيوان نظافة برنامج التغذية ما هي الأعلاف المركزة متى يقدم الأعلاف المركزة وكذلك الماء يعني لا يظل 24 ساعة في الحظائر يعني بيت تأتي يعني الحشرات وتأتي البعوض ويأتي بوضع بيض في الماء يأتي الحيوان سليم ويشرب من الماء وتسبب مشكلة بعد يسبب سهالات.
1: يعني كم مرات يشرب يعني
2: في الصيف طبعا يعني ممكن تقول ثلاث مرات نعم في الصيف اما في الـ في الـ في الـ في, الـ في البرد وفي الشتاء ممكن تغبى يوم تغبى يوم وتسقى يوم افضل لان الـ في البرد يزيد خاصه الاصابه بالالتهاب الرئوي زي ما تقول الفطريات او البكتيريا الرئه تنتقل في البرد اكثر شيء وتسبب ديدان كبدي وتسبب ديدان رئوية.
1: طيب المشاريع هذه الآن اللي يدعمون بها المربين مثلا في كثير هناك نلاحظ من المنظمات تعطيهم مثلا أغنام للتربية هل في تبني مثل هذه يعني بعدين من قبل المربين هل لاحظتم مدى نجاحها؟
2: نعم في مشاريع يعني نسبة نجاحها كانت يعني ضعيفة جدا ضئيلة وفي مشاريع ما شاء الله يعني تطورت وطوروا المربين وتكاثروا في أعمالهم وما شاء الله يعني مصدر دخل لهؤلاء. أذكر يعني في القارة كان مشروع دعمته العون المباشر عبر مؤسسة الروافد وكان ما شاء الله مشروع يعني ناجح جدا كنت
1: يعني.
2: أنا المدرب أنا في هذا المشروع وكذلك كنت متابع للمربين نعم في المربين جانب الميداني وفي الحظائر فترة إلى حد شهر يعني واستفادوا كثير يعني حتى ما فيه كانت إصابات وكذلك السلالة التي تدخل إلى المربي يجب أن تكون سلالة جيدة ما فيها يعني حامل الأمراض والعدوى نعم.
1: طيب أفضل السلالات المحلية، أفضل السلالات المحلية اللي
2: أفضل السلالات المحلية
1: يعني كتربية،
2: كتربية نعم بالنسبة لل للمصري وكذلك النجدي.
1: النجدي
2: نعم النجدي برضه يعني يتحمل الحرارة ويتكاثر بسرعة، وحتى يعني
1: السلالة الهندية هذا يقولون السلال
2: الهندي وكذلك السوري. هذا يعني يستهلك كثير من العلاف. نعم يعني المربي بشويه بالجانب الاقتصادي عنده بيضعف. طيب. لانه يحتاج الى اكثر يعني العلاف.
1: اخيرا البيضري يعني احمد محمد الشعملي، لاحظ ان احنا اننا لازمنا نعتمد على اللحوم الخارجيه اللي تاتي من الصومال، ايش الاسباب؟ هل في امكانيه انه في يوم من الايام نستغنى عن هذا؟
2: نعم، فالاسباب الرئيسيه هي الجانب الزراعي. لان الزراعه عندنا الزراعه او الاعلاف عندنا نعم في فقيره، فقيره الاعلاف ما في، نعم ما فيش مراعي. يعني يطلع الاعلاف او تنقل الاعلاف من المزارع الى الحيوان لكنها فقيره. اكثر شيء هي الاعلاف الخضراء، والاعلاف الموجوده في الان في الزراعه فقيره، التربه فقيره من المعادن، فقيره من الفوسفور، فقيره من العظام. يعني ما فيش كانت الان ما في وزيف هذا الاسماك المجفه ما تعطى للتربه، لذلك يطلع الاشجار او الاعلاف البرسيم او القصب يطلع اخضر، يعني زياده المياه اكثر من العناصر الغذائيه، فينتقل الحيوان ياكل الحيوان مواد اكثرها سوائل، فلا ما يستجيب يعني للتسمين، ما ينمو، نمو يكون ضعيف، تكاثر يكون ضعيف، وكذلك التسمين. لذلك يعني تمر سنه تحصل المربي يعاني من مشكلة النمو والتسمين، لذلك ما فيش يعني لا لا لا لا لا لا لا
1: نعم يعني.
2: ما فيش تسمين، ما فيش سمين.
1: طيب لذلك نلاحظ انه في السلالات البلدية مثلا المشقاصي، والسلالات هذه يعني تباع بأسعار أغلى من ولحمها يعني تري.
2: عيد السؤال،
1: أقصد أنا بالنسبة للأصناف حق السلالات المحلية
2: نعم
1: تباع بأغلى يعني من الصومالي.
2: نعم نعم نعم طبعا الجانب او الثروه المحليه او التربيه في البلد اللحم حقها غير اللي تستور. طبعا
1: احنا نريد يعني
2: تطور نعم.
1: وعي بضروره التوسع في
2: نعم والله يا اخي نعم
1: خاصه في الارياف.
2: نعم والله هي يعني ننصح الاخوه المربين ان دائما يركزوا كذلك على المراعي، ويركزوا على التنوع الاعلاف، يعني ما يعتمد الحيوان على الاعلاف الخضراء، ينتقل يعني يغيرون الاعلاف الى الى ايش الى جافه، لان الجافه فيها الكميه الغذائيه مركزه عكس الخضراء
1: والاعلاف المركزه
2: طبعا. والاعلاف المركزه المصنوعه هذا دائما يعني تكون يوميه على الحيوان.
1: نعم بنلاحظ في حالات يعني للاسف ظواهر الراعي الاغنام السايبه هذه في الشوارع على القمامات.
2: والله هذا مشكله كذلك يا اخ مهندس سامي، مشكله يعني منتشره جدا في الخاصه في المدن. نعم في المدن، وهناك اشكاليات، وحتى وصلت ان ان ان, إن, إن النبل والنوق كذلك يعني منتشره في الطرقات
1: سايبه،
2: وكثير في المحاكم. شوف المحاكم كثير من بين المربي وبين المالك. هذا يعني يقول هذا ضرته وكذا، وكذلك الضر يعني مزارع مسكين ينتظر انتاج، ينتظر شيء يغطي له واسرته، ياتي يعني فريق او قطيع من الجمال يدخل على اللو وياكل ويهدم. هذا صراحه امر والله يؤسف له. يعني نحث الاخوه في يعني الجهات الخاصه، جهات المجلس المحلي والاخ المدير عام مديريه، ان يعني يتعاونوا ويوجهوا، وكذلك يعني يكون هناك نظام، يكون هناك يعني عواقب على هؤلاء ملاك الحيوانات. نعم.
1: طيب ونحن في ختام لقائنا اخينا محمد احمد سعيد الشعملي، بحكم يعني دائما انتم في الميدان كلمة أخيرة تودون قولها للمربين؟
2: كلمة أخيرة للأخوة المربين أن يهتموا بالجانب الجانب الثروة الحيوانية، لأن الجانب الثروة الحيوانية هي تعتبر من أسس تطور الاقتصاد وكذلك تصور المدن. فلا يكون هناك يعني تطور ونمو اقتصادي منزلي إلا عبر هذه الأسس، منها تربية الحيوان. فتربية الحيوان نحث الأخوة المربين على البلد من الشباب من الكبار ومن الصغار أن يهتموا بالجانب تربية الأغنام، وهذا مشروع يعني
1: دواجن كبير.
2: نعم، وحتى دواجن يعني دواجن برضه انت يعني مشاريع خفيفه وكذلك ما تستهلك كثير من التجهيزات. نعم، فهذا كله يعني يصب في تطور الاقتصاد المنزلي الذي اذا يعني به يتطور الاقتصاد العام
1: ان شاء الله. نعم، نحن في ختامنا لقانا هذا نشكركم يعني صبركم علينا وثقلنا
2: حياك الأخ المهندس سامي عشان وأخ زميل وأخ من أبناء المنطقة، ونشكرك ذلك الاهتمام بالجانب الزراعي وبالجانب الحيواني، وهذا نحن يعني نتمنى أن يكثر هؤلاء الوجوه وتكثر هؤلاء الرجال هؤلاء المهندسين الذين يعني دائما يدعموا ودائما ينشروا هذه الفكرة وهذه التخصصات.

إخواني المزارعين أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. لكم في الختام رقة تحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عشان وعبد السلام حمدان اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية، من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت، مني مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن منفذ ومخرج هذه الحلقة الزميل عمر علي بامبو.

الأرض الطيبة، برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت.

تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

مرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات إلى حلقة جديدة وينبوع آخر من ينابيع الحياة، نواصل فيها تأمل تجارب البشر في عبارات وحوار. أهلا بكم.

الحياة بدون احترام لشعور الآخرين تشبه الغابة. بالفعل أحبتي، فالفرق بين البشر وغيرهم من المخلوقات هو العاقل الذي يدرك ويؤدي بدوره إلى تكوين مشاعر حقيقية تجاه الآخرين. هذه مقولة أخرى: ينبع السلام النفسي من داخل الشخص، فلا تبحث عنه خارجه. نعم، لنكن متصالحين مع ذواتنا وأنفسنا، ولن نحصل على سلام في حياتنا ما لم يكن ذلك السلام منبعه دواخلنا. وعن عدم الانخداع بالظواهر، هذه مقولة جميلة جاء فيها: لا تأخذ بالمظاهر فإنها قد تخدعك، ولا تأخذ بالثروة فإنها قد تذهب، فقط اذهب للشخص الذي يجعلك تبتسم، فالابتسامة وحدها هي القادرة على جعل حياتنا أفضل. وعن معنى الحياة، هذه عبارة لخصت ذلك المعنى، تقول: في كلمتين فقط نستطيع تلخيص الحياة وكل ما تعلمناه فيها، الحياة تستمر. ودعونا نتأمل هذه العبارة. أيضا هناك من يعيش وهو يعتقد أنه لا توجد معجزات في هذا الزمان، وهناك من يعتقد أن كل ما حوله هو معجزة. وبين الحقيقة والوهم نحن نعيش صراعا من نوع خاص، كما تقول هذه العبارة لنصغي لها: جرح الحقيقة أحسن وأفضل من العيش بالأوهام. كل ما حولنا يتغير، وأحيانا نخسر الأصدقاء والأحباب. الحياة لا تقف بسبب شخص ما.

0: لو انتظرت لتفعل شيء ما حتى تتأكد أنه صواب، فغالبا ستقضي حياتك دون أن تفعل شيء. ولهذه العبارة أيضا دعونا نصغي: الشجاعة هي الذهاب من فشل إلى فشل دون خسارة الأمل والتفاؤل. عبارة أخرى: اتجه نحو القمر في علاه، فحتى لو أخطأت فمكانك بين النجوم. ومن العبارات ذات الأثر العميق، هذه العبارة لليوناردو دافنشي يقول فيها: لم صديقك سرا وامنحه أمام الآخرين. عبارة قصيرة لكنها لخصت حقيقة الاحترام في عالم الصداقة، واختصرت الكثير من النصائح والتوجيهات ما يجعل الصداقة تقوى وتستمر. لا توجه لصديقك لوما أمام أحد، ولا تظهر مساوئه أو عيوبه لأحد، لكن عندما تريد مدحه احرص على أن يعرف الجميع ميزاته. المحافظة على مشاعر الأصدقاء فن يتقنه ويجيده من يعرفون معنى الصداقة ويدركونها. ضيف الحلقة
1: عبد الله أحمد سرور بن هامل.
0: أستاذ عبد الله، كنتم أول دفعة تتجه إلى التجنيد الإلزامي، أول دفعة طلاب ثانوية، فلو تصف لنا هذه المرحلة، ربما كانت مرحلة قوية، مرحلة شديدة، مرحلة قاسية، وأيضا كانت تجربتها عميقة وقوية ومؤثرة جدا.
1: والله لا تذكرين بهذه الفترة. فعلا هو لما صدر قانون الخدمة العسكرية الإلزامية عام 77،
0: نعم،
1: بسرعة أول دفعة خدوها اللي موظفين،
0: نعم،
1: نحن كنا الدفعة الثانية، وهي الدفعة الأولى من الطلاب، أول
0: نعم.
1: دفعة من طلاب يؤدوا الخدمة العسكرية. كانت السنتين اللي قضيناها شاقة جدا، يعني شاقة بمعنى الكلمة. لو أوصف لك، طبعا خذوا نحن أولا إلى منطقة اسمها خشم العين في العبر،
0: نعم.
1: خشم العين هذه
0: مش العند،
1: لا في العبر، ورحنا عن طريق عبد الله غريب. كانت الطريق غير معبدة، تخيط وطلعنا عبد الله غريب، عاد الطريق مش معبدة،
0: نعم.
1: طريق حجارة وطين وكل حاجة، حتى وصلنا إلى المعسكر في خلال يومين تقريبا. الحياة هناك يعني صعبة جدا، يعني أولا في خشم العين كان الماء شحيح جدا جدا جدا، يعني كنا يعطون نحن بالقربة عقنا هذه يعني 3 قرب لك في اليوم، وما تقدر تغتسل ولا تقدر تصب ثيابك، والأكل صعب أن يجيبون الأكل، هذه منطقة بعيدة جدا.
0: نعم.
1: فكانت فترة يعني قضيناها فوق كل هذا، كان التدريب شاق.
0: نعم.
1: كنا يصحون نحن الساعة 3 الفجر، نصحى 3 الفجر، لأن تقوم أول شيء يعني تمارس الرياضة، وبعدين من الساعة 6 يبدأ التدريب، والعصر برضو تدريب، حتى انهينا خلاص التدريب، وكان مفروض ان احنا خلاص نرتاح.
0: نعم.
1: لكن لا، كنا هذاك العام عام 77 جاء نوفمبر، فكلفوا نحن نحن نروح من ضمن الفرق اللي بتشارك في الذكرى 10 للاستقلال في عدن، فأخذوا نحن العند، يعني 20 وحدة من الوحدات العسكرية كلها بتشارك، حوالي 2000 جندي وثلاثة ضباط مع كل فرقة، وكان التدريب شديد جدا، يعني حتى

0: وايضا يعني لما يحولونك للدبات معناه انك تبدا بجرعه جديده من التدريب ومن
1: على نمط جديد من الاسلحه.
0: يعني انت الان يعني قضيت فتره طويله وانت في تدريب وانت في هذا بهذا الشكل. مجموعه من اصدقائنا من زملائنا ترشحوا في اماكن بعيده، حد ودوا بهم سقطره وحد ودوا بهم مره في اعتق في شبوة، حد هنا وحد هنا. نحن مجموعه كنا من الناس اللي رحنا سلاح المدرعات في صلاح الدين.
1: تندرت على كل الاسلحه على كده.
0: فكان فعلا هذا. لكن بعدين الفترة الأخيرة آخر فترة ارتحت يعني نوعا ما، أن تحولت إلى حامية المكلة. بقيت خدمتي قضيتها في حامية المكلة حتى أنهيت الخدمة سنتين كاملتين، حتى أنهيت أداء الخدمة العسكرية الوطنية الإلزامية.
1: نعم، أبرز الزملاء الذين رافقوك هذه المرحلة أستاذ عبد الله.
0: والله من زملائي اللي أذكرهم طبعا أحمد محمد بايزيد،
1: عشان يسمعونك الآن ويتذكرون الأيام هذه.
0: أحمد محمد بايزيد، عمر عبيد بادروس، محمد عمر رجل الله يرحمه، سالم محمد بالعصر الله يرحمه، سالم عمر بنبوع الله يرحمه، أخونا العزيز صلاح سالم باجبير، محمد سليمان بامدحن، عبد الرزاق يسلم مفتاح، محمد عوض بالقير الله يرحمه. يعني كثير من أزوال من توفاهم الله، ربنا يغفر لهم ويرحمهم. هؤلاء اللي في ذاكرتي يعني من هؤلاء الناس اللي كنت عشت معاهم يعني هذا خلال سنتين. كان
1: ايش تعلمت من هذه المرحلة؟
0: والله اللي تعلمت منها الصبر.
1: على الصبر الصبر اساسا،
0: لانه هذا الصبر بعدين نفعنا في خلال عملي بعدين، يعني لما رحت اشتغل فكان هذا اهم شيء تعلمناه، الصبر.
1: نعم.
0: والجلد، انك تصبر على انك لا يجوز الاكل اللي كنت تحصله في بيتكم الجاهز هذاك ما تحصله.
1: نعم.
0: ولا تحصل من يصب ثيابك، ولا تحصل الماء اللي تغتسل به، يعني ولا يعني ابسط مقومات ما تحصلها، يعني في يعني حياه صعبه جدا يعني،
1: لكنها صنعت منكم رجال.
0: الحمد لله فعلا. لكن احنا يعني اشتدينا، يعني اشتد عودا يعني. نعم. اقول ذاك واصبحنا فعلا هذا نفعنا في عملي لما جيت اشتغل، فعلا هذا نفعنا.
1: نعم. الدراسة الجامعية بعد الثانوية وبعد الخدمة العسكرية إلى أين اتجهت؟
0: والله أنا توقفت عند الثانوية العامة لأن ظروف الأسرة، كان الوالد الله يرحمه توفى الله، وكنت أنا أكبر أخواني، وأخواني كلهم كانوا يدرسون في المستشفى، فكان يجب على أحد الأفراد الأسرة يضحي عشان يكون هو المسؤول عن الأسرة. يعني نعم. هو اللي مكان أول زمان الوالد كان فترة بسيطة قضاها في السعودية، وجاء ولا يوجد كان معه معاش. والزمان في هذاك الفترة في السبعينات ما كانت هذاك الجمعيات حق الأيتام هذا الأمور ماشي كان.
1: نعم.
0: فلا بد أنه واحد يضحي من الأسرة ويشتغل عشان يعيل هذه الأسرة يعني. فأنا كنت ضحيت عشان الأسرة يعني القوة هؤلاء إخواني وإخواتي.
1: وهذا يضاف إلى رصيدك أستاذ عبد الله، يضاف إلى رصيدك الاجتماعي والإنساني أيضا، أنك قمت بأداء واجب أكبر من على سنك في ذلك الوقت، أنك قمت برعاية أسرة أو بالقيام بشؤون أسرة بكاملها بأكملها. توقفت عن التدريس حتى أو التعليم حتى يكون لغيرك المجال أن يدرس.
0: الحمد لله، هذا واجب طبعا، هذا واجب كبير ضروري منه،
1: يعني تضحية كبيرة.
0: لا بد تضحي عواجب عشان أسرتك، عشان أمك، جدتك في البيت، أخوانك، أخواتك.
1: نعم.
0: فلا بد أنك،
1: وهذا يحسب لرصيدك أيضا الاجتماعي.
0: لا بد عليك أن تقوم بهذا الخطوة، يعني شيء ضروري.
1: سلك العمل من أين بدأ؟
0: بعد هذه الخدمة العسكرية.
1: نعم.
0: التحقت بطيران اليمدى.
1: نعم.
0: موظف في مطار الرياض.
1: طيران اليمدى هو الطيران
0: اليمن الديمقراطي
1: الشعبي.
0: ايوه، هو طيران اليمن الديمقراطي الشعبي، هو الطيران الوحيد الموجود في الجمهوريه. التحقت بطيران اليمن الديمقراطي اليمدى موظفا في مطار ريان. طبعا مطار ريان، لما نقول مطار ريان مش هذا المطار اللي يعرفون الناس اللي موجود هذا الحالي، لا. اشتغلنا 3 سنوات في المطار القديم. واشتغلنا في ظروف صعبة جدا للغاية، يعني تخيل انه هذا المطار مطار ترابي رملي في الطين وفي الحجارة، لما تمطر المطر يعني يتوقف لانه حتى تجف الارضية، ما فيش فيه اضاءة ولا انارة، يعني الساعة 5 العصر خلاص يغلق المطار، ما فيش فيه مباني يعني للهجرة والجوازات والجمارك، ومباني لنا عشان نشتغل فيها. اضف الى ذلك انه حتى الركاب المساكين اللي يجون

0: المغادرين ماشي اماكن يعني كده تويهم يجلسون تحت ظل تحت ماشي تونا تحت الاشجار ويجلسون تحت الاشجار
1: وعارفهم يحلون ايش
0: منهم بصراحه ظروف المطار ظروف صعبه جدا
1: نعم
0: لكن ولله الحمد اشتغلنا في المطار
1: نعم اشتغلنا في هذاك الوقت كان ايش
0: في هذاك الوقت من حسن حظي ان لما بدات اشتغل في المطار الريان القديم
1: نعم
0: اليمدى ادخلت اسطول طيران الداش 7
1: نعم
0: هذه عشان تستغنى عن الطائرات القديمة اللي هي الداكوتا الديسي 3 هذه الداكوتا الديسي 3 طائرات قديمة جدا
2: الله أكبر الله أكبر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الكرام، نقلنا إلى حضراتكم على الهواء مباشرة أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، نستكمل معكم الآن ما تبقى من برنامج من ينابيع الحياة،
1: لنا عشان نشتغل فيها. أضف إلى ذلك أنه حتى الركاب المساكين اللي يجون مغادرين ماشي أماكن يعني كده تويهم، يجلسون تحت ظل تحت زي ماشي تونون تحت الأشجار ويجلسون تحت الأشجار
2: وعارفهم يحلون إيش
1: منهم. بصراحة ظروف المطار ظروف صعبة جدا.
2: نعم.
1: لكن ولله الحمد اشتغلنا في المطار.
2: نعم. طيب هذاك الوقت كان إيش؟
1: في هذاك الوقت من حسن حظي إن لما بدأت أشتغل في المطار الريان القديم،
2: نعم،
1: اليمدى أدخلت أسطول طيران الداش 7.
2: نعم.
1: هذه عشان تستغنى عن الطائرات القديمة اللي هي الداكوتا الديسي 3. هذه الداكوتا الديسي 3 طائرات قديمة جدا وسعتها قليلة، يعني تأخذ لك 27 راكب. هذه الداش 7 طائرات حديثة نفاثة في ذاك الوقت، وتأخذ نعم. ضعف حمولة الداش 7.
2: نعم.
1: فلما أدخلوا طائرات الداش 7 في الثمانينات، بدأنا نشتغل في المطار ريان، بدأنا نشتغل شغل يعني. اليمدى عملت برنامج تشغيلي للرحلات، فكنا نشتغل من الصباح الساعة 6 الصباح وحتى 5 عصرا. فكان برنامج تشغيلي يوميا رحلات إلى عدن، يوميا رحلات إلى سيون، في معانا
2: المهرة أيضا،
1: معانا أيوة المهرة اللي هي الغيضة وقشن، الغيضة وقشن وسقطرة.
2: نعم.
1: هذه رحلتين في الأسبوع، بمعنى أن طوال الأسبوع معانا رحلات، مغطين رحلات طول الأسبوع، بالإضافة إلى أنه ركابنا إلى جدة وإلى الكويت نأخذهم ترانزيت، يعني نعملهم معاملة كاملة، ومعانا الجمارك ومعانا الجوازات، فنقوم بمعاملتهم معاملة كاملة حتى نرسلهم في رحلات عدن. وهناك في عدن ما عليهم إلا أنهم يأخذونهم من الطائرة الداش إلى الطائرة البوينغ، كل معاملاتهم معاملة كاملة. هذا استمر العمل تقريبا 3 سنوات حتى تم افتتاح المطار الجديد، مطار ريان يعني اللي نعرفه هذا المطار الحالي.
2: نعم. وأدخلت طائرات البوينغ فيما بعد.
1: نحن طبعا عندما بدأنا نستعد لأن احنا ننتقل إلى مطار جديد، الشركة طبعا هي قامت بتوظيف طاقم من العمال والموظفين وتوفير المعدات اللازمة لأنك الآن بتنتقل، تأهيل الموظفين.
2: نعم.
1: في هذاك الفترة ترقيت إلى درجة نائب مدير المحطة، وأنيطت بي مهمة أن ندرب هؤلاء الموظفين الجدد على كيف تتعامل مع الرحلات، وكيف أنك يعني تتعامل كيف ترحل هذه الرحلات. بالإضافة إلى أعطيت لنا دورات في عدن، يعني كل الموظفين أعطي لهم دورات تأهيلية، عشان أنت الآن بيختلف عملك اختلاف كبير جدا. أنت الآن تتعامل مع طائرة سعتها 50 راكب، الآن أنت بتنتقل إلى طائرات البوينغ اللي سعتها 3 أضعاف الداش. فأيضا تتعامل مع رحلات خارجين، يعني أنت بتغادر من عندك رحلات إلى خارج الجمهورية، أنت كنت مع رحلات داخلية بس.
2: نعم.
1: فكان هذاك التأهيل والتدريب حتى افتتح المطار في 3 مايو عام 82، وبدأ الرحلات، بدأ التشغيل الفعلي للرحلات، وبدأ ننتقل في عملنا في المطار الجديد في 17 مايو عام 1982.
2: نعم. وطائرات الإيرباص متى دخلت؟
1: لا، هذه جاءت بعدين، يعني جاءت بعدين.
2: نعم.
1: وقبل الإيرباص جاءت 737.
2: نعم. بالتدريج. حسب الساعة من الداش إلى البوينغ إلى إلى إلى إلى. أستاذي، تعاملك مع المسافرين والمغادرين في مطار الريان، متى اكتسبت منه؟ لا شك أن الاحتكاك بالآخرين يكسب تجارب.
1: والله نحن شوفي عملنا إيش اسمه حقنا، تسمية القسم اسمه خدمات الركاب.
2: نعم.
1: يعني هذول اللي في المكتب اللي يصدروا تذاكر اسمهم المبيعات.
2: نعم.
1: نحن اسمنا خدمات الركاب، يعني أنت في المطار عملك أنك تخدم الراكب.
2: نعم.
1: هذا عملك الأصل يعني.
2: تحتكبه أكيد.
1: تخدم الراكب، أنه من يوم يدخل عندك الراكب يوقف أمام الكونتر عليك خدمته، أنك تأخذ عفشه وأنك تعطي له البوردينج وأنك توجهه إلى وين، إلى الصالة حتى تفتح له الباب، يعني يصعد على الطائرة، فتقوم بخدمة هذا الراكب يعني. وتعرفين انه مش كل الناس يعني سواس يعني فيهم البسيط وفيهم احيانا العوج وفيهم كذا. فانت موظف الطيران يجب ان يكون لك يعني مميزات خاصه يعني انت ايضا تتعلم هذا في الدورات التاهيليه تاخذها
2: على واسع.
1: يعطونك دورات تاهيليه يعني كيف من ضمنها التعامل مع الركاب يعني تتعامل يعني هذه من ضمن المهام اللي تعطى لك فكيف انت تتعامل مع هؤلاء الشريحه من الناس. فكان بصراحه عملنا بعد ما احتكينا فيه واخذنا الخبرات فيه أصبحنا نرى أنه عمل ممتع يعني عمل ممتع أنك يوميا تلتقي بشرائح عديدة من الناس يعني يوميا تشوف أطقم جديدة من الناس اللي يطرون على الطائرة سواء كانوا طيارين ومضيفين وغيره مهندسين فتتعرف على ناس كثير تتعرف عليهم ويظل عملك بصراحة يعني هكذا يعني في نوع من التشويق يعني في نوع من المتعة يعني.
2: نعم وتدرجت في المهام حتى وصلت إلى
1: نحن أول قبل ما نتدرج في المهام طبعا لما انتقلنا إلى المطار الجديد مطار الريان شفنا أنه أو الإدارة الشركة شافت أنه فعلا الطاقم هذا فعلا مؤهل ويدير العمل بشكل كويس جدا كل الجماعة الرفاق اللي معي فحتى في الأشهر الأولى يعني بعد عملنا بثلاثة أربع أشهر شافوا انه هؤلاء الناس يقدرون يشغلون رحلات الحجاج يعني من مطار ريان مباشره لانه رحلات الحجاج هذه رحلات خاصه تبغى معامله خاصه.
2: نعم.
1: اولا مطار جده هناك مطار في في في ايام الحج تصل الطائرات من جميع انحاء العالم ففي هناك يعني عليك غرامه اذا كان انت تاخر طائرتك ممنوع لازم تصل في موعدها فهذا من ضمن الاشياء انك لازم ايوه رحلتك توصل في موعدها المحدد.
2: نعم.
1: ايضا الحجاج قبل 40 سنه يعني نتكلم على شيء كلام لو 40 سنه يعني ما كانوا الحجاج زي الان كانوا الحجاج الكبار في السن والسيدات والرجال.
2: نعم.
1: هم لا هم الحجاج اللي يسافروا ما كانوا شباب يصلعون
2: هؤلاء
1: الشريحه من الحجاج تحصل معظمهم عمرهم ما سافروا فلازم تعاملهم معامله خاصه لما ترحل لهم وتطلعهم يبغوا يعني معامله معامل الحمد لله قدرنا ان احنا ايش ان احنا نتمكن وهكذا حتى ان احنا عملنا بكفاءه كامله لما افتتاح مطار ريان الجديد اعطى ارتياح لكل الناس يعني الان المغتربين في الخارج اصبحوا يصلون مباشره الى حضرموت الى المكلا بعد ما كانوا يتنقلون عبر ترانزيت حتى ركاب الوادي.
2: نعم.
1: ركاب الوادي والصحراء هذا المديريات البعيده فعلا يوصلون بيوتهم في نفس اليوم. ليش؟ لان احنا عملت طائره الداش 7 تقف في مطار ريان وتخصص 50 مقعد مثلا من جدة القادمين يقولون خذ 50 لأصحاب سيون. هؤلاء الناس يقعدون ساعتين يعاملون إجراءات الهجرة وإجراءات الجمارك وتأخذهم الطائرة إلى سيون عفشهم لأنه يجون في الطائرة كبيرة عفشهم الكبير هذا اليوم ده خصصت سيارة شحن اسمها الهينو هذا في اليوم الثاني سائق مخصص لأنه يقوم بنقل العفش من الريان إلى مطار سيون وبالتالي يحظون بخدمة ممتازة خدمة جديدة.
2: نعم كان حتى نظام كان نظام صارم
1: كان كان فعلا كان خدمة يعني. نعم. تقدم للناس و المطار أيضا نشط في عدد. نعم. الرحلات في ازدياد الركاب في ازدياد المبيعات من الشحن
2: ومن العفش
1: ازداد حتى نشط العمل حتى نحن في عام 1983 أعطيتنا ترس أحسن محطة في محطات اليمدة في الداخل والخارج أعطيتنا هذا الترس.
2: نعم.
1: ولما سألتينا عن تدرجت يعني في العام 1984 عينت رسميا مديرا لمحطة ريان.
2: نعم.
1: هذا تدرج وصلت له أنه في 1984 عينت في 16/7 من هذا العام عينت مديرا لمحطة الرياض. عبد الله أحمد سرور بن هامل
3: من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.